خلي الفرح داخلي مهما كانت المؤشرات الخارجية ومهما كانت الظروف الخارجية. واحد في العهد القديم قال كده: مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم. راجل حط كل فلوسه في البورصة وفي مصانع وفي شركات وفي مزارع، وجه في الآخر اكتشف أن كل ده راح. فقال: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتونة إلا أني أفرح بالرب. أنا اكتشفت أن فرح الرب اللي جوايا بيخلي أنه مهما كانت الظروف الخارجية، مهما كانت حياة بره شكلها إيه، ما بتؤثرش عليا لأن أنا فرحان بالرب. في يوم من الأيام تلاميذ الرب يسوع كانوا قاعدين في البيت، ويقول الكتاب عنها أنه كانت الأبواب مغلقة. كلمة مغلقة يعني مقفولة عكس إرادتهم، يعني أنت قاعد حاسس أن كل باب حواليك مقفول. معرفش عمرك اختبرت تصحى في يوم كده لأن كل حاجة متقفلة، كل حاجة واقفة، كل حاجة عكس ما انت كنت تتوقع. بس يقول الكتاب انه في يوم الاحد والابواب مغلقة جاء المسيح ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب. اختبار غير عادي، برغم ان البيبان ما اتفتحتش، لكن اللي اتغير هي حالة الانسان من جوه. التلاميذ فرحوا برغم ان الابواب ما اتفتحتش، وده اللي انا عايزك تختبره النهارده، انك تفرح بالرب مهما كانت الظروف. انا مش مستني حاجه تفرحني، انا مش مستني حاجه تحصل من عالم تفرحني، انا فرحان بالرب اللي جوايا. اتفتحت البيبان او ما اتفتحتش، اترميت في الاتون النار انطفت ولا ما انطفتش، انا فرحان بالرب. بس اللي يضمن فرحك ويخلي فرحك يدوم انك تعرف انه ثمر الروح القدس محبه، فرح، سلام. يوم ما بتقبل الروح القدس جواك، يوم ما بتمتلئ يوميا بالروح القدس، يوم ما بتخضع نفسك لروح الله اللي جواك، مش بس بيعطيك محبة لكن يعطيك فرح، ويتحقق قول الكتاب: فلا تكون إلا فرحاً.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت، انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام، ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

مبارك اسمك يا رب. ربنا يقول في الكتاب المقدس: لذتي مع بني آدم. لما بقعد أفكر أقول يا رب لذتك معايا، أنت بتستمتع لما تقعد معايا. ياه، ملك الملوك، رب الأرباب، بيفضي روحه وبيستناني في الوقت اللي يناسبني أنا عشان أجي أقعد معاه. وفي كل مرة أجيله ما يعتبش عليا ويقعد يقول لي كنتي وما كنتيش وبقالك قد إيه. ياه، قد كده بتحبني؟ قد كده أنا كمان يا رب أحبك. يقول داود النبي: فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك. أنت أبرع جمال يا رب من كل بني البشر. يقول كمان: أشبع إذا استيقظت بشبهك، أحببت محل بيتك. الكلمات اللي جاية قصيدة حب كتبها المرنم لأكتر شخص حبه. بيقوله كده: يتهلل قلبي بك ويفرح، زي الطفل الصغير اللي أول ما يشوف بابا يهلل كده ويجري عليه. أنا كمان قلبي بيهلل لما أشوفك، لما أقعد في محضرك بحضورك رب يسوع فيسبحه. في واحة حبك من جودك أنهله. الله حبي، أنت حبي، أنت مرادي، أنت خليلي، أنت ربي، رب الفؤاد. العدد التاني بيقول: رؤياك ربي يملأ قلبي أمان، في حضنك، في حضنك بس هرتاح وهسبح طول الزمان. فيا لقلبك الرقيق في حبك أبحره، بحر محبتك يا رب، بحر محبتك. تعالوا ننشد القصيدة دي، قول كلمات الحب دي لربنا. قول: يا رب بتهلل بيك لما أشوفك، أنت حبيبي، أنت مرادي، أنت صاحبي، مليش غيرك.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف أيضا لا يهبنا معه كل شيء؟ عندما يخشاك ليل كل ما فيه ظلام، يغدو ذا الليل منيرا بضياء رب السلام. ربك مؤتي الأغاني حتى في وسط الألام، يبدل الحزن بفرح. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، الرب صالح إلى الأبد، صالح. أفكاره تجاهنا أفكار خير وسلام. لو كنت بتعدي دلوقتي بألم أو بوقت صعب، لو كان إبليس بيحاول يشككك في صلاح الله، تعال دلوقتي قول يا رب أنا بعلن ومصدق إنك صالح وقادر. أنا مصدق إن مفيش حاجة بتحصل من ورا ظهرك. أنا مصدق إنك لما بتسمح ده جزء من خطتك لحياتي. أنت بتشكل فيا، أنت هتطلع أحسن حاجة من اللي أنا شايفه. يمكن أكون شايف الدنيا ضلمة، لكن أنا عارف إنك مش هتسيبني. أنت مؤتي الأغاني في الليالي، أنت عايز تعمل مني أجمل إناء للكرامة. الرب يجدد قوتي، ينشط عظامي، لأن منتظر الرب لا يخزون. عندي يا رب رصيد من معاملاتك معايا كافي إنه يخليني أقول بالثقة لأني عالم بمن أمنت.

ارمي حمولك تحت رجليه وثقي إنه صالح هيطبطب عليكي، هيبدل حزنك بفرح، وهيخلي الدنيا اللي انت شايفاها ضلمة تنور بيه هو. في اسم يسوع ألقي على الرب همك.

العدد اللي جاي بيقول فاتكل عليه دوما واثقا في وعده، مثل طفل يستريح قلبك في حضنه، فهو لم ينس رضيعا قد نسي من أمه، فالجأ إليه تحيا آمنا في ستره.

تعالوا وإحنا بنختم فترتنا دي نهتف بالكلمات اللي جاية بإيماني هشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة. بعلن إيماني شايف إلهي ليه السلطان ومن أمامي ينقل جبالي بالإيمان. تعالوا نغني ونهتف بالكلمات اللي جاية دي.

يحكى عن أتوبيس في مدينة زحمة جدا، كان مليان الأتوبيس ده بناس كتيرة في نهاية يوم طويل. الناس دي كانت كلها تعبانة ومرهقة، وبصراحة كانت باردة كده ناحية بعض، ناس عمالة تزعق في بعض وناس بتزق في بعض بقصد ومن غير قصد، محدش عارف. بقى طلعت ست حامل الأتوبيس الزحمة ده ولا حد وقف لها ولا أي حاجة. قرب الأتوبيس من محطة وابتدى سواق الأتوبيس ينادي على الكل بصوت عالي: يا جماعة أنا عارف إن اليوم كان طويل ومتعب على الكل، أنا مش في إيدي حاجة أقدر أعملها بحيث أغير الجو أو أخفي الزحمة، لكن في إيدي حاجة أعملها. لكل واحد نازل من الأوتوبيس أنا همد إيدي ليكم وافتحها، وإنت نازل ارمي كل مشاكلك بين إيديا، ماشي؟ ما تروحش بيتك بمشاكلك وما ترجعش لعيلتك بأحمالك، سيبها معايا، وأنا مروح هعدي على نهر وهفتح شباك الأوتوبيس وارمي كل مشاكلكم في مية النهر. وكأنه ظهر أوتوبيس تاني في يوم تاني مختلف، الناس كلها حالها اتبدل. الناس ابتدت تضحك جوه الأوتوبيس وابتدت تبتسم لبعض، واللي كان متجاهل اللي جنبه واللي حواليه ابتدى يبص للي حواليه ويبتسم لهم. وفعلا لما وصل المحطة وقف السواق وفتح ايده زي ما وعد، وابتدى كل واحد يعدي يعمل نفسه وكأنه بيرمي أحماله بين ايدين السواق. ناس كانت بتعمل كده وهي مبتسمة، وناس كانت بتعمل كده ودموعها على خدها. فضل السواق يعمل كده في كل محطة لغاية ما وصل عند النهر. يمكن ده عمل يبان إنساني ونبيل، بيحاول فيه شخص يخفف على اللي حواليه مع انه مش في ايده يحللهم مشاكلهم، بس في شخص موجود. الشخص ده هو الرب يسوع، نادى عليا ونادى عليك وقال كده: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. بيتنادى علينا ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. والجميل في الهنا اننا مش لازم نستنى في نهايه اليوم عشان نرمي احمال اليوم كله عليه، لكن ينفع في اي وقت من يومي وبعد اي موقف بمر فيه ارفع عيني ربنا واقول يا رب بحط بين ايديك مشاكلي ومصدق انك انت هتتولى امري، بحط بين ايديك الازمه وبصدق انك انت اللي عندك المخرج. ده مش بس كده، هو مش وعدني بس ان الازمه هتعدي، ده هو بنفسه وهيعدي معايا وسط الأزمة ومش هيسيبني أعدي فيها لوحدي. يا بختك ويا بختي لو أنا قادرة أرمي همي عند إلهي وارتاح، لأني مطمنة إنه راعية وأبويا واللي هيعدي بيا كل موقف وكل مشكلة وكل أزمة وكل معضلة مستحيلة.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 134، ترنيمة المصاعد.
1: هو ذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السموات والأرض.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا التدخل الإلهي المعجزي. في أوقات كتيرة بنعدي بأيام وشهور وإحنا بنلاقي الدنيا مقفلة معانا من كل ناحية، من ناحية الولاد والمصاريف والدروس غير تربيتهم اللي بقت صعبة جدا بسبب الطيارات والإغراءات العالمية وأخدتهم للخطية والشهوات، من ناحية تانية ممكن يكون ظلم في الشغل أو سلب من ناحية إخواتي وفي العلاقات واتهدمت لمة العيلة والمحبة، غير الأخبار العالمية والاقتصاد الصعب. وهنا بنوصل لنفق ضيق مظلم ونحس بالعجز وقلة الحيلة، فنخش باكتئاب وإحباط وفشل شديد، وطبعاً ده بيمنعني عن أني أخد خلوتي أو أفتح كتابي. وده فكرني بقصة مشجعة جداً بتحكي عن غزالة حامل، ولما اقترب معاد ولادتها راحت لمكان بعيد في طرف الغابة قرب النهر، وفجأة وهي بتولد بدأت السماء تمطر وحصل برق ورعد اللي سبب حريقة كبيرة في الغابة. وبصت الغزالة عن شمالها ولقت صياد بيستعد انه يصطادها، وعلى يمينها اسد جعان وبيقرب منها عشان يفترسها. فالغزالة عرفت ان نهايتها قربت، اما من الاسد او الصياد او النار اللي في الغابة، يعني ميتة ميتة. ومع ان المخاطر كلها حواليها من كل اتجاه وملهاش مفر او خلاص، قررت انها ما تستسلمش للحزن والاكتئاب ولا حاولت تجري وهي ضعيفة، بس قالت هعمل اللي أقدر عليه، وركزت في أهم هدف عندها وهو الولادة. وفعلا ولدت بسلام، وفجأة المطر والبرق خلى الصياد مش شايف ومعرفش ينشن عليها، فخرج منه السهم بدل ما يروح للغزالة قتل الأسد الجعان. والمطر لما نزل بغزارة طفأ الحريق اللي في الغابة. وده درس عجيب جدا، إن لما تكون محاصر من أفكار متشائمة وناس صعبة وحروب من إبليس شديدة ومشاكل أكبر منك وخارج عن إرادتك، اعمل زي الغزالة، ركز على الرب وثبت عينيك عليه، سيب نفسك للرب وثق في قدرته، وأوعى تحده لأنه قادر على كل شيء وبيأتي بغتة. أوعى تيأس ولا ترخي إيمانك، كمل صلاة بإيمان وتنبأ بالآيات الكتابية على أولادك وعلى عيلتك وعلى الواقع، وكمل شكر حتى على المر اللي انت فيه، وثق ان الرب جاي بالتعويض أضعاف والأمطار المتأخرة. اعلن بصوت عالي لا خزي علي، ولكن كل ما تمتد له يدي للبركة. استقبل موسم وزمن جديد على حياتك، قول معايا دوس يا نفسي بعز، أنا للرب. قول لن أموت بل أحيا وأحدث بعجائب الرب. قول معايا أولادي للبركة وللإثمار مش للخزي والعار، وأنا بأشكرك يا رب لأني بنتك الغالية. آمين.

يا رب علمني أجري ليك أولاً، وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك، وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة بتتكلم عن وزير كان دايما يقول كله للخير. أي حاجة تحصل كان دايما الوزير ده يقول كله للخير. وفي مرة من المرات صباع الملك اتقطع، فجيل الوزير، فراح الوزير قال له يا جلالة الملك كله للخير. فزعل الملك من الجملة دي وغضب على الوزير وراح حبسه. بعد أيام طلع الملك في رحلة صيد كبيرة جدا، شاف الملك غزالة فجري وراها، وفي جري وراها بعد عن الحراس وبقي لوحده وراح كده في منطقة مجهولة. في الوقت ده كان في قبيلة وثنية قبضوا عليه ومسكوه وجابوه علشان يقدموه قربان للإله بتاعهم، وهم بيفحصوه بصوا لقي انه عنده صباع مقطوع، فقالوا ما ينفعش نقدم للإله بتاعنا ذبيحة ناقصة، ده صباعه مقطوع. فراحوا أطلقوه وسابوه يذهب إلى حال سبيله. جري الملك فرحان انه يعني اتعتق من الموت، وراح مملكته وطلع الوزير من السجن وقال له تعالى قول لي هنا ايه الخير في ان انا حبستك. فرد عليه الوزير وقال له يا جلالة الملك لو كنت برا السجن لرحت معاك واتقبض عليا معاك، فشافوا صباعك المقطوع فسابوك انت ومسكوني انا وقدموني انا ذبيحة للإله بتاعهم، كله للخير. صحيح زي ما قال الكتاب في رومية 8:28 نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. مرات كتيرة ما بنفهمش الخير فين، مرات كتيرة بنحس أن الأمر صعب وأنه ليه ربنا يسمح بكده، ليه المشكلة تتطور، وليه ربنا يفتح الباب ده ويقفل الباب ده، وليه عمال أصلي وربنا مش عايز يسمع ومش عايز يستجيب مع أن ربنا يقدر يعمل كل شيء. صحيح لازم تتعلم أن الباب المقفول للخير والباب المفتوح للخير. في خروج 14 لما الشعب طلع من أرض مصر جابهم الرب وهو كان بيقودهم، جابهم في حتة كده يقول فنزل بني إسرائيل أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر، يعني ربنا خلى جابهم عند البحر وخلى البحر قدامهم وخلى فرعون وراهم. وجي فرعون بمركباته الحربية وشاف الشعب الفرعون جاي بالمركبات والسيوف وجاي عشان يدمرهم ويقتلهم، وبص الشعب لقي نفسه يا إما هيموت غرقان لو ترمى في البحر يا إما هيموت بإيد فرعون. وبدأ الشعب يصرخ وبدأ الشعب يعني يبكي قدام موسى، ونفس موسى بدأ يعني اتوتر، لكن الرب اتكلم معه وقال له في عدد 16 ارفع عصاك مد ايدك على البحر وشقه فيدخل بني اسرائيل في وسط البحر على اليابسة. مرات كتيرة ربنا بيزنقنا ومرات كتيرة بنحس ان احنا مضغوطين، لكن اكيد الرب عايز يعمل عمل عجيب، عايز يعمل عمل عظيم في حياتك. البحر ما تشقش غير لما كانوا مزنوقين ما بين البحر وما بين فرعون، مشوا على اليابسة مشوا في وسط البحر فكان البحر صور من على اليمين وصور من على الشمال. ربنا بيعمل كل شيء للخير حتى ولو كان صعب ومش قادرين نفهمه ولا قادرين ندركه. يا رب افتح عينينا على الخير حتى ولو كنا شفنا أو شايفين الأبواب كلها مقفولة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 63. من العنوان نعرف أن داود كتب المزمور ده وهو في برية يهوذا، فجغرافيا هو كان بعيد عن التابوت وعن بيت الرب، ده خلاه يكتب المزمور اللي فيه بيعلن عن شوقه واشتياقه لحضور العبادة في بيت الرب. طب داود كان بيعمل ايه في برية يهوذا؟ بيقول الدارسين انه كان في حالة هروب، ربما من وجه شاول او من وجه ابنه ابشالوم. فرغم انه كان في حالة هروب والمفروض يكون خايف وقلقان، لكنه كتب المزمور ده علشان يعلن ان المشكلة الاكبر مش خوفه ولا قلقه، لكن المشكلة الاكبر هي اشتياقه البالغ للاقتراب من الرب. فبيقول في عدد واحد: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فداود بيعلن بكل وضوح عن علاقته الشخصية بالرب، ويقول إن الله ده إلهي، إلهي أنا، إلهي الذي أعبده، فهو يستحق إن يكون الأول ومن له الأولوية في الحياة. وبيعبر عن تكريسه وعبادته للرب لما بيقول إليك أبكر. فداود بالتعبير ده بيوضح مدى جديته وشوقه للرب، إنه مش مجرد كلمات لكن كمان أفعال. وكمل داود ويشرح في العدد الأول إنه يقول مش بس إن الله إلهه وعنده جدية إنه يعبده، لكن كمان إن الرب إلهه هو مصدر الارتواء، لما بيقول عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فكل كياني يا رب بيشتاق إليك. فكان داود بيتوق إلى حضرة الله زي الشخص التايه في الصحراء اللي بيتلهف للمية. وسبب اشتياق داود للرب مش بس لأنه إلهه ومصدر الطاقة والحياة، لكن كمان لأن الرب هو إله القوة وإله المجد، فهو بيشتاق إنه يرى قوة الرب ومجده من خلال اللقاء الشخصي معاه. فاللي بيميز داود يا حبايب هو علاقته الشخصية الحقيقية اليومية بالرب في كل الظروف، اللي خلته يختبر رحمة الرب ويقول في عدد 3: لأني رحمتك أفضل من الحياة. أفضل يعني أغلى وأثمن من الحياة. طب يا داود إزاي بتعبر عن شوقك واشتياقك للرب؟ على الرغم من أن داود عبر عن جديته في شوقه للرب بأنه بيصحى بدري ليستمتع بوقت شخصي مع الرب، شرح داود أنه في الوقت ده بيسبح الرب وبيقضي وقت في الصلاة. فيكمل في المزمور ويقول: شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. وبيبتدي داود يوصف إيه اللي بيحصل لما بيتقابل مع الرب في علاقة وشركة شخصية مع إلهه، ويقول: كما من شحم ودسم تشبع نفسي. يعني بيحصل شبع للإنسان الداخلي، نفس الشعور اللي الشخص بيكون جعان فيه وبياكل وجبة دسمة. فعبر داود بالكلمات دي علشان يوصف الخير والغنى والشبع الروحي والعاطفي اللي بيحصل نتيجة الحضرة الإلهية. فمش بس شبع لكن كمان فرح داخلي عميق لما داود بيقول: وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. وكمان بيستمتع بالسلام الداخلي لما بيقول في عدد 6: إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك. يعني لما بيطير النوم من عيني لأي سبب، بسبب الألم، بسبب مرض في الجسد، بسبب اضطراب، قلق، خوف، فروحي بتذكرك وتلجأ للكلام معاك، والنتيجة إن العين بتتفتح على قد إيه إنك كنت عونا لي، وبيظل جناحيك أبتهجه، فهدى وقلبي يتملي بالسلام. عشان كده داود بيقول تصريح وبيقول: أنا أخدت القرار، التصقت نفسي بك، في عدد 8. طب يا داود بالنسبة للهروب في برية يهوذا والوضع اللي انت عايش فيه دلوقتي والناس اللي بتجري وراك علشان تسعى لهلاكك واللي بتطلب هلاك نفسك، هتعمل ايه؟ يرد داود: يمينك يا رب تعضدني. يعني في قوة من الرب للخلاص والإنقاذ، فأنا مترقب لعدالة وعقاب الله لهؤلاء اللي هم بيجروا وراي علشان هلاك نفسي، وبسببهم أنا دلوقتي هارب في البرية.
القديس يوحنا ذهبي الفم قال عن مزمور 63 الجملة اللي جاية دي: يجب أن يقرأ هذا المزمور كل صباح، لأنه دواء يمحو الخطية ويوقد في قلوبنا حرارة الشوق إلى الله، ويشعل فيه نار التعبد له، فتفيض حياتنا بالصلاح والمحبة، ونتجهز للاقتراب من الله والتواجد في حضرته. يا رب، نفسنا نوصل للمرحلة اللي فيها شوق قلوبنا للقاء والقعدة معاك يكون أغلى وأثمن من أي شيء تاني في الحياة. يا رب، زد حبنا وشوقنا لشخصك الكريم. ادينا نختبر ان الالتصاق بيك هو مصدر الحياة، هو مصدر الشبع والفرح والسلام والقوة. يا رب، اجعل شوقنا لشخصك مش مجرد كلمات لكن افعال. ناخد قرار ان يكون في التزام يومي للقاء شخصي مع شخصك الكريم، لنصلي ونسبحك. يا رب، ادينا عينين تبصر قوتك ومجدك، فتمتلئ قلوبنا بالسلام والطمأنينة والفرح. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش. لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: حكاية غريبة قوي في كتاب كنت قريتها. كان في مرة حصان ماشي وتاه عن صاحبه، وقع في حفرة كبيرة جدا وعميقة جدا. قعد الحصان يرفص شمال ويمين ويحاول يطلع من الحفرة، لكن طبعا ما نفعتش كل محاولاته وفشلت. في الآخر استسلم إن هو يقعد في الحفرة ويستنى موته الأكيد، لحد ما سمع لصوت صاحبه اللي وصل له بعد ساعات طويلة من البحث عنه والتدوير. صاحبه حاول يطلعه بطرق كتير، وحاول يفكر مثلا إن هو ينزل له حبل ويطلعه، لكن أكيد كان الحصان هيفقد حياته في أثناء خروجه من الحفرة. الغريبة إن صاحب الحصان فكر في فكرة جديدة وغريبة شوية، فكر إن هو يرمي تراب على الحصان في الحفرة اللي هو موجود فيها. لما بدأ يعمل كده الحصان فهم إنه صاحبه عايز يدفنه بالحياة، لكن صاحبه كان عايز يخرجه من الحفرة. بدأ صاحب الحصان يرمي التراب في الحفرة، وبدأ الحصان يقاوم، فاهم إن هو بيقاوم كده وبيحمي حياته ومش عايز يدفن بالحياة زي ما هو فاهم. لكن استمر صاحب الحصان يرمي التراب، والحصان لاحظ إن هو بينفض التراب من على جسمه وصاحبه بيسقف له، وكل ما بينفض التراب من على جسمه صاحبه بيسقف له وبيرمي تراب أكتر. المفاجأة إن الحصان ابتدى يرتفع من العمق اللي وقع فيه، وصاحبه بدأ يسقف أكتر وأكتر. خرج الحصان من الحفرة بقي أقوى وبقي أحسن، واتعلم ان هو يثق في صاحبه. اللي عايز اقوله انه اللي لفت نظري انه الحصان ما خرجش الا لما اشترك مع صاحبه في المقاومه، وثق في صاحبه جدا وصدق وتاكد انه بيساعده مش قصده يدفنه، ما خرجش الا لما رفض الاستسلام، ما خرجش الا لما حاول، ومش شرط انه ينجح من اول مره، ما خرجش الا وهو عارف انه اكيد هيوصل للمخرج حتى لو اخذ وقت. وانا وانت مش هنخرج من اي ازمه او اي امر او اي استفهام كبير او اي مشكله او اي مرض او اي حاجه بتسرق سلامنا في حياتنا غير لما نسلم الامر ونصدق في صاحب السلطان الاله العظيم اللي عنده مخرج وطريقه عجيبه لحياتنا. لا تخف من وجوههم لاني انا معك لأنقذك، يقول الرب. إحنا بنحارب بقوته وهو بيحارب من خلالنا، ومين اللي يقدر يغلب إلهنا؟ مفيش حد يقدر يغلب، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، ولا قوات ولا رياسات ولا سلاطين تقدر عليك، لأننا مع الله الذي يعطينا الغلبة.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عناية ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ اهلا بيكم. احنا النهاردة عايزين نتكلم عن هوية جديدة في رحلتنا دقيقتين ثلاثة عن انا مين. والنهاردة عايز اقولك انت وانا خليقة جديدة. يعني ايه خليقة جديدة؟ ايوه احنا خليقة جديدة، وده اللي موجود في كورنثوس الثانية اصحاح 5، اذ كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا. الكلمات دي مهمة جدا. على فكرة أنا وإنت في المسيح أخذنا خليقة جديدة، طبيعة جديدة. ليه؟ لأن جواك طبيعتين، جوانا طبيعتين، طبيعة بشرية قديمة، إنسان عتيق وإنسان جديد. لما قبلت المسيح يسوع كمخلص شخصي أنا أخذت هذه الخليقة الجديدة. على فكرة لا أنا ورثتها ولا أنا دفعت ثمنها ولا أنا طلبتها. بس تقول لي يعني إيه خليقة جديدة؟ أقول لك طب أنت عارف أنت إزاي اتخلقت؟ العلم عادي حاول يقول حاجات كتير عن خلق الإنسان، لكن الله الذي خلقك بسلطانه وبنفخة من فمه يستطيع بقبولك لعمل النعمة وعمل المسيح الكفاري أن يعطيك أيضا خليقة جديدة، يعني طبيعة جديدة. أيوة هو يقدر كده يعمل كده لأنه عملها فيه وفيك لما خلقنا. هو نفس الخالق القادر أن يعطينا هذه الطبيعة الجديدة. طبيعتين بيتخانقوا مع بعض. بولس الرسول في رسالته الرومي قاعد يحكي عن الطبيعتين دول كأنهم في نزاع وفي صراع مستمر. عشان كده بولس الرسول في رسالته لأفسس قال خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبسنا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة وحق. يعني الإنسان الجديد اللي فيا في بر وفي قداسة وفي حق. يعني أنا عندي طبيعة عكس القديم، بتحبش الخطية، بتحب إن هي تعمل الخير. الطبيعة القديمة ما كنتش بتحب الخير، بتحب الشر. طبيعة جديدة بتدفعني أحب الناس، طبيعة جديدة بتدفعني أعطي من ذاتي وأعطي من وقتي ومن أموالي. طبيعة جديدة عايزة تعيش في البر وفي القداسة. لكن مهم جدا إنك انت تصلب العتيق، انك تموت عن العتيق، انك تخلع العتيق وتلبس الجديد كل يوم. الجديد يتجدد. عشان كده عايز اقولك انت خليقة جديدة.

ما من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. عشان كده أول ترنيمة هنبدأ بيها بنون بقوة روحك قدس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالوا نقف مع بعض ونهتف بالكلمات دي مع بعض. تعالوا نسقف مع بعض.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: من حقك تعرف إنه حقك تعيش فرحان. الفرح بقت حاجة قليلة جداً في العالم اللي احنا عايشين فيه. أنا زرت حوالي 57 دولة في العالم. السماء اللي تقدر تشوفها على وجوه الناس وهي ماشية في الشارع مفيش حد ماشي فرحان، والعالم كله بيدور على حاجة تفرحه. زمان كان عندنا تلفزيون أبيض واسود. لما اخترعوا التلفزيون كان أبيض واسود وكان فيه قناتين، وأنا فاكر وإحنا صغيرين كنا بنتخانق مين اللي هيقوم من تحت البطانية يجيب القناة الأولى ولا القناة التانية، وكنا فاكرين إنه لما التلفزيونات تكبر مساحة الشاشة تكبر وعدد القنوات هتكبر هنفرح أكتر. اكتشفنا إن القنوات كترت والتلفزيونات كبرت لكن لسه برضو مش فرحانين. افتكرنا لما هنجيب عربية هنفرح، افتكرنا لما هنتجوز هنفرح، افتكرنا لما هنخلف هنفرح، لما نغير الوظيفة هنفرح، وهيفضل الإنسان بيدور على فرح يجيله من برة. عايز أقولك النهاردة من حقك تعرف الله في خطته إنك تعيش فرحان. مش كده بيقول في العهد القديم؟ فلا تكون إلا فرحاً. تخيل إنه خطة الله دي كلها مش إنك تعيش تعيس بتعيط بتبكي حزين متألم بتصارع. خطة الله الأصلية إنك تعيش فرحان. من حقك تفرح، بس فرح الله بيجي من جوه لبره. العالم بيحاول يفرحك من بره لجوه، فانت ممكن تتفرج حتى على حاجه كوميدي تفرح شويه، واول ما المسلسل او الفيلم ينتهي بيرجع لجواك، هو اللي جواك كده. الله ما بيتعاملش مع اللي بره، الله بيتعامل مع اللي جوه. ويوم ما بتقبل يسوع بتقبل مصدر الفرح، بيقول فرحي فيكم. ويوم ما بتمتلي بالروح القدس يعطيك محبه فرح سلام. من حقك ما تعيش حزين، من حقك ما تعيشيش وانت بتبكي، من حقك تعيش رافع راسك وانت فرحان. مش فرحان باللي عندك، فرحان باللي بتشوفه، لكن فرحان بالرب اللي فيه. اوعى تسمح لإبليس إنه ينزع فرحك. اوعى تخلي أمور العالم المادية تقيم فرحك. إزاي فرحك الحقيقي هينبع من جواك يوم ما تسمح لروح الله إنه يسكن فيك ويسوع يكون جوه قلبك، هيعطيك فرح. يقول عنه الكتاب فرح لا ينطق به ومجيد. من حقك تعيش أيام حياتك فرحان.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

فرصة جديدة كده نتقابل مع ربنا ونسبحه، فرصة جديدة في ساعة تسبيح على الهوى نبقى بنكلم ربنا، نبقى بنصلي، نبقى بنقرأ من الكتاب ونتقابل كده مع ربنا وجها لوجه. حب قوي الوصف اللي بتوصف للتسبيح انه ثمر شفاء معترفة باسمه. ثمر يعني نتيجة، يعني حاجة بتحصل في قلبي، حاجة بتحصل جوايا ونتيجتها اني اسبح ربنا. انا اقوله ان انت عظيم، انت صالح، انت امين ورحيم. وعايز اشجعك كده غمض عينك معايا وانت بتفكر في مين هو ربنا. مين هو ربنا بالنسبة لك؟ مش عايزين في تسبيحنا نبقى بنقول كلام حلو، كلام مترتب، كلام متلحن، كلام جميل وخلاص، او نبقى بنقول ترانيم بنحبها عشان عجبنا لحنها، لكن عايزين نقدم ثمر شفاء. ذبيحة لربنا لأنه يستاهل التسبيح. رب علم قلوبنا كده، احنا في الاستوديو النهاردة نبقى بنقدم ذبيحة، نبقى يا رب بشفاهنا بنكرمك، بشفاهنا بنرفعك ونسبحك لأنك مستحق التسبيح.

رب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. رب، عايز أشكرك وأباركك لأنك أب، وبقلب أب بتتعامل معنا بمحبة، برأفة، بأمانة. رب، إنك مش بتتعامل معانا على حسب خطايانا، على حسب أدائنا، على حسب تقصيرنا، لكن كبعد المشرق من المغرب أبعدت عنا معاصينا. أنت بتكره وتدين الخطية لكنك بتحبنا، لكنك بتترأف علينا، إنك تذكر أننا تراب. أنت عارف طبعنا، عارف مشاكلنا، عارف ضعفتنا وسقطتنا،

الرب يسوع سمع أن يوحنا المعمدان اتقطعت راسه في الوليمة اللي فيها بنت هيرودية رقصت قصاد هيرودس وطلبت راس يوحنا في المقابل لما هو قال لها اطلبي اللي انت نفسك فيه. طلبت راس يوحنا المعمدان على طبق. بيتقال بعد كده أن التلاميذ رفعوا جسد يوحنا المعمدان وبعد كده قالوا ليسوع. ويسوع لما سمع الخبر بيتقال أنه راح لموضع خلاء منفردا. الجملة دي أو التعبير ده معناه أنه أخذ بعضه، أخذ نفسه، وكان عايز يبقى لوحده وكان عايز يصلي. بس أنا نفسي أحكي عن هو راح يصلي إمتى ويوحنا ده بالنسبة له كان إيه. يوحنا المعمدان بالنسبة له كان واحد من قرايبه، مش بس واحد صاحبه أو زميله في الخدمة. يوحنا المعمدان كان أول واحد يرتقط بابتهاج جوا بطن أمه لما مريم وإليصابات اتقابلوا. ده كان أول واحد يرحب بيسوع على الأرض دي. الشخص ده يوحنا المعمدان كان هو تتميم لنبوة من نبوات العهد القديم، فده بالنسبة له بالنسبة ليسوع كان واحد مربط العهد القديم بالعهد الجديد، وده اللي اتقال عنه إنه هو إيليا. ده الشخص اللي حتى لما اتلخبط بعت ليسوع وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ويسوع نفسه رد عليه وقال له أنت شايف العمي بيبصروا والعرج بيمشوا، وطوبى لمن لا يعثر فيا. وقال عنه عن يوحنا المعمدان قصاد الناس إن يوحنا المعمدان ده أعظم المولودين من النساء، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، لكن بالنسبة له ده كان أعظم المولودين من النساء. يوحنا المعمدان سبق يسوع في بداية الخدمة بتاعته، لأن احنا بنشوف إن يوحنا المعمدان كان متأسس جوه خدمته في الوقت اللي الرب يسوع كان لسه فيه في حالة صمت. يمكن هما سنهم متقارب من بعض، لكن يوحنا المعمدان ابتدى خدمته قبل ما يسوع يبتدي خدمته العلنية. فلما يقول لك إن يوحنا المعمدان اتقتل، دي حاجة كبيرة قوي، دي حاجة تقيلة قوي على يسوع. فلما يقول لك أخذ نفسه وراح لموضع خلاء منفردا ليصلي، ده يقول لك حجم التقل اللي بيروح بيه للصلاة. وأنا بصلي إنه وإحنا بنتعرض لحاجات تقيلة قوي ليها تاريخ وليها تقل وليها عظمة وبتبقى فيها بتر كده، إن إحنا نعرف نفضل نلاقي مكان نصلي فيه، ونعرف أهمية إن الوقت اللي أنا بتخبط فيه خبطة جامدة، الصلاة هي المكان الأول اللي المفروض أجري وأدور عليه. دماغنا تلف 100 لفة في الدقيقة وأفكر 100 تفكيرة وأشوف كمية مشاعر بتتحرك وبتشتعل، لكن احتياجي الحقيقي هو للصلاة. احتياجي الحقيقي إني أروح لوحدي أو أروح مع مجموعة من الناس وأصلي.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 100، مزمور حمد.
2: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته.

الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجوا.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة تأثير كلماتنا على حياتنا. قريت كتاب فرق معايا جدا عن كلماتي وعلى حياتي، اسمه Me and My Big Mouth أو التكلم بلغة الله. كنت زي أي حد مش باخد بالي من كلماتي السلبية أو إيجابية، مش فارقة زي ما الناس كلها بتتكلم، لحد ما قريت الكتاب ده وعرفت إن كلامي فيه الموت والحياة، اللعنة والبركة، وإحنا علينا نختار واحدة منهم ونعرف إنها بتأثر على تصرفاتي، ردود أفعالي، علاقتنا بالغير وكمان صحتنا. إحنا تعودنا دايماً نتكلم سلبي على أولادنا، فمثلاً نقول مفيش فايدة، طول عمرهم هيفضلوا كده من سيء لأسوأ، هم كده كده مش بيسمعوا كلام ولا عمرهم هيتغيروا، والأخطر على مادياتنا، فمثلاً نقول أنا هفضل دايماً في احتياج، أو على صحتنا أنا مش عارفة ليه أنا على طول تعبانة ومش قادرة أروح حتى الكنيسة ولا أخدم، أصلي مرهقة وتعبانة. والغريب عرفت اني بكده بفتح الباب لإبليس وبقول له تعالى اهدم في أولادي وفلوسي وصحتي، وبقفل الباب للرب عن البركة، مع اني لو عملت العكس وتنبأت بالآيات الكتابية على نفسي وأولادي بفتح الباب للرب ليتمجد وبقفل باب إبليس عن تدمير حياتي. كلماتي السلبية بتفتح الباب لإبليس انه يملك على أجواء بيتي ويعمل اللي بنطق بيه، وكمان بيزود الحتة بتاعته، أصل بكلامي السلبي بعلن قوة إبليس وبقلل من قدرة إلهنا. كتاب التكلم بلغة الله بتتلخص في الآية اللي بتقول دعوة الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة، والنطق بكلمات الله الصالحة ووعده حتى لو شايفة العكس. هقول لكم الكاتبة طلبت إيه من القارئ، وأنا عملته وتغيرت حياتي ونفسي أنتوا كمان تعملوه. أولاً تكتب في ورقة كل اللي تعبك بس بحسب قلب وفكر الله، وتستخدم سلطان اسم يسوع. يعني إيه؟ مثلا لو شايفة ابني فاشل ومش بيذاكر، أكتب في اسم يسوع المسيح ابني ناجح في كل ما تمتد له يده، ناجح في مذاكرته ونعمة للمدرسين واستنارة لذهنه. بالنسبة لأولادي لو مش بيروحوا كنيسة ولا اجتماعات، أكتب في اسم يسوع المسيح أولادي أولاد الرب وغرس الرب للتمجيد، وأعطيهم محبة لكنيستك وينضموا لجماعة المؤمنين. كمان الماديات، لو عندي مشكلة مادية أكتب في اسم يسوع المسيح إلهي يسدد احتياجي حسب غناه في المجد، وأنا أقرض ولا أقترض أبداً. لو البيت فيه خصام وخناق وعصبية والأسرة كلها مفككة، أكتب في اسم يسوع المسيح بيتي قدس للرب، تملأه بروحك القدوس، بروح المحبة والفرح، ويكون بيت صلاة لسكناك ليس لسكنة إبليس. تعالوا كل واحد يكتب اللي بيعاني منه ونحط الورقة على التلاجة ويقراها يوميا بإيمان وبصوت عالي علشان أسمع قوة الشر فتهرب، وأدي الرب مجال لتحقيق طلبتي. صدقوني من وقتها وأنا باخد بالي من كل كلمة بقولها تكون لغة الله وكلماته وبسلطان اسمه، مش كلمات إبليس والعالم، وحياتي اتغيرت. ولو يوم ما خدتش بالي وقلت كلمة سلبية بتوف في الحال، والأروع مش بستحمل أي حد يتكلم بكلمة سلبية قدامي فبأبطلها بسرعة. يعني بقول في اسم يسوع المسيح أنا بأبطل الكلام ده على عيلتي. تعالوا ناخد بالنا بنقول إيه من فضلكم، وتأكدوا دي رسالة خاصة لحد. الرب عاوز يجي بالبركة علينا وعلى كل مالينا، يا ترى هنديله الفرصة دي بكلماتنا وتنبؤاتنا؟ آمين.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا
2: زهقان من نفسي.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما احنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن احنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو، يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

أهلا بكم حبايبي الرب الغالين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن راجل في عمر 50 راح للطبيب النفسي وهو محطم، راح وعينيه مليانة بالدموع، راح وهو حاسس إنه خسر كل شيء، هو يشعر بالفشل، خلافات شديدة جدا مع مراته أوشكت إلى الانفصال، انهيار في علاقات كتيرة مع والديه وأصدقائه وأصحابه، تقصير شديد في الشغل لدرجة أنهم قربوا يفصلوه من العمل، ديون صعبة، لا عارف ينام ولا عارف يضحك ولا عارف يعمل إيه بالظبط. فراح للدكتور وقال له ماذا أفعل ماذا أفعل. بص له الدكتور كده وقال له خلينا أقول لك بعض الأفكار السريعة. أول حاجة اقفل على الماضي بكل ما فيه، اترك المستقبل في إيد الله ولا تهتم بالغد، كن نفسك ولا تقلد الآخرين، كن قنوع بأسرتك وبموهبتك وبدخلك، تفاءل وابعد عن التشاؤم والمتشائمين، أحسن إلى الناس وقدم الخير ليهم، عيش يومك، نظم وقتك وأعمالك، لا تبحث عن السعادة بعيد لأنها في داخلك، لا تلوم الآخرين. قبل النوم راجع نفسك ماذا فعلت النهاردة. والنصيحة الأخيرة قال له الله الله الله. علاقتك مع الله، كلمة الله في حياتك، شركتك مع الله، إيمانك، ثقتك. مرات كتيرة الله بيسمح بأمور صعبة نكتزها لكي يغير ويشكل من حياتنا ومن طبيعتنا. يقول كده في كورنثوس الثانية 4:16 لا نفشل إن كان إنساننا الخارج يفنى. مرات كتيرة الله بيسمح لأمور كتيرة بتفنى في حياتنا، فالداخل يتجدد يوما فيوما. كل يوم حياتنا مع الله بتتجدد، كل يوم بنصدق ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في تيموثاوس الثانية 1:7 يقول كده الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. الله ما عندوش فشل، الله لا يعرف الفشل، عشان كده الله لا يعطينا روح الفشل لكن يعطينا روح المحبة وروح القوة وروح النصح. في الوقت اللي تشعر به بالإحباط والاكتئاب ادخل إلى مخدعك، اغلق بابك، صلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. مرات كتيرة الظروف بتبقى أقوى مننا، مرات كتيرة الحمل بيبقى تقيل، لكن علينا بالإيمان، علينا بالصبر، علينا بالثقة اللي قال عنها كتاب ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. فنحن ننظر إلى الصليب، ننظر إلى الرب، نثق إن كل شيء أوشك على الانتهاء، ومجيء الرب على الأبواب، وفي مجيئه ستنتهي الأحزان وتنتهي الألام. يا رب ثبت نظرنا على شخصك وساعدنا إنه مهما كانت الظروف تكون عينينا وإيماننا في شخصك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 63. من العنوان نعرف أن داود كتب المزمور ده وهو في برية يهوذا، فجغرافيا هو كان بعيد عن التابوت وعن بيت الرب، ده خلاه يكتب المزمور اللي فيه بيعلن عن شوقه واشتياقه لحضور العبادة في بيت الرب. طب داود كان بيعمل إيه في برية يهوذا؟ بيقول الدارسين إنه كان في حالة هروب، ربما من وجه شاول أو من وجه ابنه أبشالوم. فرغم إنه كان في حالة هروب والمفروض يكون خايف وقلقان، لكنه كتب المزمور ده علشان يعلن إن المشكلة الأكبر مش خوفه ولا قلقه، لكن المشكلة الأكبر هي اشتياقه البالغ للاقتراب من الرب. فبيقول في عدد واحد: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فداود بيعلن بكل وضوح عن علاقته الشخصية بالرب، ويقول إن الله ده إلهي، إلهي أنا، إلهي الذي أعبده، فهو يستحق إن يكون الأول ومن له الأولوية في الحياة. وبيعبر عن تكريسه وعبادته للرب لما بيقول إليك أبكر. فداود بالتعبير ده بيوضح مدى جديته وشوقه للرب، إنه مش مجرد كلمات لكن كمان أفعال. ويكمل داود ويشرح في العدد الأول إنه يقول مش بس إن الله إله وعنده جدية إنه يعبده، لكن كمان إن الرب إله هو مصدر الارتواء، لما بيقول عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فكل كيان يا رب بيشتاق إليك. فكان داود بيتوق إلى حضرة الله زي الشخص التايه في الصحراء اللي بيتلهف للمية. وسبب اشتياق داود للرب مش بس لأنه إلهه ومصدر الطاقة والحياة، لكن كمان لأن الرب هو إله القوة وإله المجد، فهو بيشتاق إنه يرى قوة الرب ومجده من خلال اللقاء الشخصي معاه. فاللي بيميز داود يا حبايب هو علاقته الشخصية الحقيقية اليومية بالرب في كل الظروف، اللي خلته يختبر رحمة الرب ويقول في عدد 3: لأني رحمتك أفضل من الحياة. أفضل يعني أغلى وأثمن من الحياة. طب يا داود إزاي بتعبر عن شوقك واشتياقك للرب؟ على الرغم من أن داود عبر عن جديته في شوقه للرب بأنه بيصحى بدري ليستمتع بوقت شخصي مع الرب، شرح داود أنه في الوقت ده بيسبح الرب وبيقضي وقت في الصلاة. فيكمل في المزمور ويقول: شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. بيبتدي داود يوصف إيه اللي بيحصل لما بيتقابل مع الرب في علاقة وشركة شخصية مع إلهه، ويقول: كما من شحم ودسم تشبع نفسي. يعني بيحصل شبع للإنسان الداخلي، نفس الشعور اللي الشخص بيكون جعان فيه وبياكل وجبة دسمة. فعبر داود بالكلمات دي علشان يوصف الخير والغنى والشبع الروحي والعاطفي اللي بيحصل نتيجة الحضرة الإلهية. فمش بس شبع لكن كمان فرح داخلي عميق لما داود بيقول: وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. وكمان بيستمتع بالسلام الداخلي لما بيقول في عدد 6: إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك. يعني لما بيطير النوم من عيني لأي سبب، بسبب الألم، بسبب مرض في الجسد، بسبب اضطراب، قلق، خوف، فروحي بتذكرك وتلجأ للكلام معاك، والنتيجة إن العين بتتفتح على قد إيه إنك كنت عوناً لي، وبيظل جناحيك أبتهجه، فهدى وقلبي يتملي بالسلام. عشان كده داود بيقول تصريح وبيقول: أنا أخدت القرار، التصقت نفسي بك، في عدد 8. طب يا داود بالنسبة للهروب في برية يهوذا والوضع اللي انت عايش فيه دلوقتي والناس اللي بتجري وراك علشان تسعى لهلاكك واللي بتطلب هلاك نفسك، هتعمل ايه؟ يرد داود: يمينك يا رب تعضدني. يعني في قوة من الرب للخلاص والإنقاذ، فأنا مترقب لعدالة وعقاب الله لهؤلاء اللي هم بيجروا وراي علشان هلاك نفسي، وبسببهم أنا دلوقتي هارب في البرية.
القديس يوحنا ذهبي الفم قال عن مزمور 63 الجملة اللي جاية دي: يجب أن يقرأ هذا المزمور كل صباح، لأنه دواء يمحو الخطية ويوقد في قلوبنا حرارة الشوق إلى الله، ويشعل فيه نار التعبد له، فتفيض حياتنا بالصلاح والمحبة، ونتجهز للاقتراب من الله والتواجد في حضرته. يا رب، نفسنا نوصل للمرحلة اللي فيها شوق قلوبنا للقاء والقعدة معاك يكون أغلى وأثمن من أي شيء تاني في الحياة. يا رب، زد حبنا وشوقنا لشخصك الكريم. ادينا نختبر إن الالتصاق بيك هو مصدر الحياة، هو مصدر الشبع والفرح والسلام والقوة. يا رب، اجعل شوقنا لشخصك مش مجرد كلمات لكن أفعال. ناخد قرار إن يكون في التزام يومي للقاء شخصي مع شخصك الكريم، لنصلي ونسبحك. يا رب، ادينا عينين تبصر قوتك ومجدك، فتمتلئ قلوبنا بالسلام والطمأنينة والفرح. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في كل مرة بنتعرض فيها الفشل في حياتنا، أحلام كنا نفسنا نحققها، طموحات بنخطط ليها وما كملتش، أفكار وأهداف عايزين نعملها كتير قوي في حياتنا لكن مش بتحصل ومش بتكمل. بيجيلنا إحساس كده بالإحباط إنه مفيش فايدة، وكمان بتكون عندنا شوية أفكار كده وتحليلات، هو العيب في مين؟ في الظروف ولا فيا أنا؟ ولا في اختياراتي؟ ولا في تجاربي؟ ولا في إيه بالظبط؟ بس بعد كده بكتشف إن ربنا باركني في كل تجربة، حتى لو كانت فشلة دخلت فيها أو حتى كان قرار غلط اتسرعت فيه. الله بحكمته وبعدله هو شايف الموضوع من بعيد قوي، وشايفه بطريقة مختلفة عن ما إحنا شايفينه. بفهم بعد وقت إنه حتى ربنا كمان بيخليني أستفيد من الفشل بتاعي، وبيخليني كمان أتعلم وأخد خبرة، وكأنه من غير الفشل أنا ما كنتش هنجح وما كنتش حتى هعرف أوصل. أحياناً بيبقى حقيقي بنبقى مش عارفين نقيم الأمور، وارد كده بيكون دور الفشل شوية مسيطر علينا، والإحساس بالإحباط هو اللي بيبقى بيهيمن علينا أكتر. لكن ربنا حتى بيستغل أوقات فشلنا في إن هو يتعامل معانا، ويستغل ده لبركتنا ولنجاحنا ولتميزنا أكتر. وربنا بيحول الأمور والموضوع وبيعكسه علينا بفايدة وبمنافع كتيرة. الموضوع مش بيجي على طول كده، لكن بياخد وقت. حقيقي ربنا مش بيسيبنا حتى بفشلنا إلا وبيحوله لبركة وخير لينا. بس ده مش بيحصل إلا لو حصل شرط مهم جدا، إن أنا أعترف بفشلي وضعفي قدامه، وإني قليلة قوي وباجي في ضوء قعدتي معاه، وكل ما بقعد أكتر وأكتر وأطلب منه إنه يفهمني وبدخل معاه في حوار كده وبقول له يا رب أنت سمحت ليه بالفشل ده أو الكسرة دي، أنت عايز تعمل معايا إيه؟ ده بيخليني أفهم حكمة ربنا، ولكل ما بقعد قدامه باخد وبفهم أكتر وبحس بالراحة أكتر وأكتر. ومن خلال الكتاب ومن خلال أشخاص حتى في الكتاب المقدس مروا بظروف مشابهة لظروفنا من فشل وإحباطات، ده بيخلينا نفهم حاجة مهمة جدا، إنه ربنا قادر إن هو يرتب الأمور حتى لو كان فشل لصالحنا ولخدمتنا ولمصلحتنا ولتميزنا، وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. وبيقول كمان أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. ربنا قادر يحول فشلنا لثقة، والفرح معاه هو من خلال قعدتنا قدامه.

لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بر الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقولك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياة.

مكتوب كده: في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل. السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد ستة أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. وأنا متأكدة أن قدوس الأولى غير قدوس الثانية، وده اللي هنكون في السماء للأبدية بنقول فيه: قدوس قدوس رب الجنود. وإحنا بنقول كلمة قدوس، افتكر أعماله، افتكر إكرامه، افتكر أنه هو مليء بالكرامة، عالي جدا.

رب. مين ما بيخافش الإله الحنين يا رب اللي لناقش أسماءنا على كفيه، الإله اللي ياما ضمنا، ياما قوانا، ياما رفعنا وسندنا ومشي معنا في موكب نصرته في كل حين. في وادي ظل الموت انت هناك، في وقت الصعاب انت موجود يا رب. حنين أقرب من هو اللي حوالينا لينا. بنحبك، ودي أقل كلمة يا رب نعرف نقولها لك يا رب. كم مرة ضممتني من وسط يا رب متاعب الحياة، كم مرة غفرت لي، كم مرة يا رب أرشدتني، كم مرة نورك يا رب كان بيسير بوجهه قدامي يا رب. عشان كده بقول لك يا رب بحبك مع إخواتي.

يا رب بيسكت ليك ويقول لك بحبك يا رب لغايه ما اكون معاك في الابديه. عايزه اقول لك

اكتب كده: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانيه لرجاء حي لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات من اجلكم انتم الذين بقوه الله محروسون. ضمتني لشعبك، وده يا رب مجد هعيش بيه، ان انا اصرخ لابويا واقول له: يا ابا الاب، مش عبد، انا بقيت ابن، وروحه جوايا بيصرخ فيا: يا ابا الاب، للاله العجيب جدا حررتني وسكنت داخلي. عشان كده يا رب بباركك، مفيش زيك اله

كلنا عايزين نقول له امين. تعال يا حبيبنا، تعال ارواحنا بتناديك، عشان مكتوب كده تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور. يلا نقول له كده بشوق وحنين، مستنينك مستنينك تيجي يا شمس البر، مستنين الوقت ده. امين.

يا رب يسوع، عزي قلوبنا وثبت إيماننا وخلي رجائنا فيك أكبر من كل خوف ومن كل ظرف.

يا رب احنا بنعلن يا رب ان انت السيد المسيح يسوع هو الرب فوق كل شيء وفوق كل رياسة. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع

رب بنعلن انه انت يا رب اللي في ايديك كل حاجة يا رب، وبسلطانك يا رب احنا بنعرف يبقى لينا حياة يا رب. بشكرك يا رب عشان الحياة اللي انت حطيتها فينا، بشكرك يا رب لانه ليس لأحد غيره الخلاص، مفيش غير من خلالك انت الخلاص.

غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وتركه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من حالة لحالة ربنا يقدر يغير حالي وظروفي ويعمل تحول كبير في حياتي، وده اللي أنا قادر أشوفه في لقاء الرب يسوع مع بطرس. خليني أقرأ بعض الأعداد من لوقا 5. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك، فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. بصوا إجابة سمعان. فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألق الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرج. من حالة لحالة الكتاب بيوريني كده، قبل الدخول للعمق وبعد الدخول للعمق. في البداية قبل الدخول للعمق تعبنا، حالة من التعب والاستنزاف ولا قدرة، خلاص بقى تعبنا. انت جاي تقول لي ادخل تاني، ده احنا قضينا اليوم كله، تعبنا الليلة كله. وبعد كده يقول الكتاب، يقول السفن كانت واقفة، ومعنى واقفة يعني محلك سر، لا رغبة لا قدرة ولا رغبة، مش عايزين حاجة. ده بالعكس الشباك كانت مغسولة، حالة من اللا رجاء ولا أمل والإحباط. السفن واقفة، الشباك مغسولة، وتعبنا الليل كله مش لاقين حاجة. خلاص بصراحة الموقف صعب، إحباط شديد، لا قدرة وتعب ومفيش رجاء. لكن الرب ينقل حالة بطرس لحالة تانية خالص، لحالة من النجاح والصيد الوفير والبركة والشراكة. وحتى بطرس نفسه اتغير، من سمعان لبطرس، حتى معرفته بالله اتغيرت. في الأول كان بيقول له يا معلم، لكن لما دخل العمق قال له يا سيد، وابتدى يتوب ويتغير. ربنا يقدر ينقل حالك. أنا عارف إنه في ناس كتير تقدر توصف حالتها بنفس الحالة دي، شباك مغسولة، خلاص بقى أنا أحبطت ومش ناوي أعمل حاجة، أنا بذلت مجهود كتير، أنا حاولت، أنا ضيعت الوقت، أنا بقالي سنين أنا محبط. لكن صدق إنك لما تدخل للعمق مع الرب، الرب يغير حالك.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

قيمة من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. عشان كده أول ترنيمة هنبدأ بيها بنون بقوة روحك قدس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالوا نقف مع بعض ونهتف بالكلمات دي مع بعض. تعالوا نسقف مع بعض.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: اتعلم تتكلم إيجابي على حياتك. من أكتر الحاجات اللي إبليس بيستخدمها في حياتنا إن إحنا نتكلم سلبي على حياتنا، على صحتنا، على خدمتنا، على أولادنا، على مالياتنا، على الكنيستنا. إبليس دايماً بيحط كلام سلبي على حياتك. أنا عشان عايش في أمريكا كتير قوي من الناس كل اللي قال أنا مش هنجح في المعادلة ما نجحش في المعادلة، كل اللي قال أنا مش هتعلم إنجليزي عايش في أمريكا سنين وما تعلمش إنجليزي. ابتديت أكتشف إنك لما بتتكلم سلبي وبتحكم سلبي على حياتك أنت بتسلم لإبليس المفتاح، بتقوله أنا حكمت سلبي اعمل كذا. لكن عايزك النهاردة تعمل شيفت في حياتك وتكلم إيجابي. تكلمي إيجابي على زواجك، على بيتك، على عيالك، على خدمتك، على فلوسك، على كنيستك، على كل حاجة عندك. الكلمة اللي بتطلع من بقك ليها سلطان، تخيل كده، ليها سلطان غير عادي. الرب يسوع نفسه قال من قال لهذا الجبل، يا رب هنا كلمتي فيها القوة دي؟ يقول آه. لو أنت بإيمان بتتكلم إيجابي وبتأمر أنا بستجيب، لأن أنت عشان كده يقول صلى إلي أن لا تمطر فلم تمطر. الكلام الإيجابي اللي ليه قوة وسلطان كلام غير عادي قوي، مؤيد بقوة الروح القدس. هحكي لكم عن واحدة ست كانت مريضة، راحت للكنيسة أو للمجمع وقتها رفضها، عيلتها رفضتها، المجتمع رفضها لأنها كانت نازفة الدم، كانت بالنسبة لهم حاجة صعبة جدا مش ممكن نتعامل معاها. بس يقول الكتاب ان الست دي راحت ولمست يسوع وخفت. القوة في المعجزة دي مش انها لمست يسوع وخفت، ده الطبيعي بتاع يسوع انك تلمسه فتخف. لكن الكتاب المقدس بيقول آية رائعة جدا، بيقول لانها قالت في نفسها. اللي انت هتقوله وتقرره وتجزمه الله هيدهولك. اللي انت هتتكلمه بإيجابية على حياتك بقوة وانت مصدق جواك ان ده عمل الله، الله هيعمله. في العهد القديم يقول لأنك قلت أنت يا رب ملجأي، عشان كده يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك. يا عم أنا مش هيرو، أنا مش سوبر هيرو، ده أنا إنسان ضعيف جدا. لا لا، بس لأنك قلت. خد بالك، ده اللي أنا عايز أقوله في الدقيقة دي، خد بالك وخدي بالك من الكلمة اللي طلعة من بقك. خلي دايما كلامك بالبركة، خلي دايما كلامك بالقوة، خلي دايما كلامك بالنعمة، خلي دايما كلامك إيجابي على كل حاجة بتكتاز فيها، لأنه الكلام الإيجابي بيطرد الكلام السلبي وبيخلي الكلام السلبي يروح، وبيقول للإبليس أنت مالكش مكان في المكان ده. أنا بتكلم إيجابي لأن إلهي حي. عارفين لما قالت الآن علمت أن وليي حي، أنا بقدر أواجه الدنيا كلها وأنا مش خايف وأنا مش قلقان، وبتكلم إيجابي وبتكلم بقوة لأني مصدق أن وليي حي. أنا بصلي من كل قلبي أنك تبطل، ولو جه إبليس يحط على لسانك كلام سلبي قول لا، أنا مش هتكلم سلبي على صحتي، مش هتكلم سلبي على جوازي، مش هتكلم سلبي على أولادي، مش هتكلم سلبي على علاقاتي، مش هتكلم سلبي على خدمتي، لأن يسوع خرج غالبا ولكي يغلب، والكلمة اللي بنطقها هو بيأمن عليها. اتكلم إيجابي على حياتك.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أي رب بنسجد ليك بالروح والحق، لأنك مستحق أن تأخذ كل كرامة ومجد وقدرة، لأن ليك الغنى والبركة والسلطان. بنعظمك وبنرفعك. مستحق.

أيوة رب أنت كل ما نريد. نشكرك ونعظمك لأنك أنت اللي بتدي حياتنا معنا. أنت اللي بتدي لحياتنا قيمة. نرفعك وبنعليك لأنك تستاهل وتستحق. ليه كل تسبيح قلوبنا، ليه كل تعظيمنا، كل أغانينا وتسبيحنا، كل موسيقى بتاعتنا وكل أصواتنا. تستاهل وتستحق يا رب كل الحمد.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنة بكريمات وبتمرينات، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش؟ انا مش عارفه احنا بنعمل كده ليه في نفسنا وفي بعض. على فكره الموضوع ده مش بيتعمل فينا بس، احنا مشاركين فيه. الموضوع بقى مركب قوي، يعني مثلا مفيش حد ما جالوش على فيسبوك فيديوهات عن مشاهير وشكلهم هم صغيرين وبعدين شكلهم هم كبير ويقول لك شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنه، يبعت لك صوره وعلامات الزمن باين عليه. طب ما عادي، علامات الزمن والعجز لازم تظهر عليه، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. حد يقول لك انا شفت فلان الفلاني في الشارع بعد 20 سنه ما كنتش شفته، انت تلاقي نفسك بتساله كده كبر عجز؟ ما طبعا عجز. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش؟ احنا بقى بنعمل ايه في بعض؟ انا قفشت نفسي بقول لكذا حد انت زي ما انت ما تغيرتيش. دي حاجه حلوه، بس المشكله ان احنا بنزرع في بعض وفي نفسنا مقاومه فاشله اننا ما نكبرش. يعني فلانه اللي مش باين عليها دي هيتزرع جواها خوف من اليوم اللي هيجي ويبان عليها كبر سنها. وبصراحه الميديا وشركات منتجات التجميل مش عتقانه تحاول تزرع جوانا المقاومه الفاشله دي بكريمات وبتمرينات. واحده تطلع تقول انا عمري 60 سنه وبسبب الحاجه الفلانيه او التدريب الفلاني انا باين عليا اني 40 سنه. انا مش ضد اني اخد بالي من نفسي، بس انا ضد اني احمل نفسي تقل اسمه مش عايزه يبان عليا ان انا بكبر. اعمل حاجات واحارب حاجه جايه. الفكره اني عمري ما بفكر اسال عن عمر شخصيه اللي قدامي، يعني انا عمري ما بسال فلانه ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من خبراتك في السنين اللي فاتت، عشان اركز اكتر على جمال الشخصيه اللي عماله بتنضج على مدى السنين واللي فعلا محتاجه وقت عشان تحصل. فبدل ما اقعد اشجع واحده ان شكلها مش باين عليه السن، خليني اخد وقت اسالها سنين علمتك ايه اكتر حاجه في السنين اللي فاتت فرقه معاكي، واشجع نفسي اتامل في الكيان اللي ورا الوش ورا الجسم اللي قدامي، اهتم ابص جوه الكيان ده واتامل في جماله واسال عن السنين واللي عملته في الكيان ده. انا الاوان نوقف مقاومه لحاجه طبيعيه لازم تحصل ومحتاجه اتقبلها واشوف انه اكيد لازم يطلع عندي تجاعيد، ويا ريت التجاعيد دي كمان تكون زيها في تجاعيد حلوه جوه شخصيتي اللي بتكبر وبتنضج على مدى السنين.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معادنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 73، مزمور لآساف.
1: إن مصالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب، أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي، لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين، ليس في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض، لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم. وقالوا:
2: كيف يعلم الله؟ وهل عند العلي معرفة؟
1: هو ذا هؤلاء هم الأشرار، ومستريحين إلى الدهر يكثرون ثروة. حقا قد زكيت قلبي باطلا، وغسلت بالنقاوة يدي، وكنت مصابا اليوم كله، وتأدبت كل صباح. لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك، فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. حقا في مزالق جعلتهم، أسقطتهم إلى البوار، كيف صاروا للخراب بغتة؟ اضمحلوا، فنوا من الدواهي، كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خيالهم، لأنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتي، وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك، ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، قد فني لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر، لأنه هو ذا البعداء عنك يبدون، تهلك كل من يزني عنك. أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر بكل صنائعك.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان النهاردة الأبطال المختارين. في أخبار الأيام الأولى إصحاح 12 بتحكي عن قصة هروب داود ب600 بس من جيشه، وكان يائس وخايف من محاولات الملك شاول لقتله أكتر من 12 مرة والرب ينقذه. بس الرب من صلاحه حط على قلب رجال جبابرة حرب يسيبوا جيش الملك شاول وينضموا لجيش داود، وضحوا بمراكزهم الحربية ومهيتهم وراحتهم وخضعوا لصوت الرب. وده اللي الرب طلبوا مننا النهاردة، مهما كانت مشاغلنا وأتعبنا لازم نتمم دعوة الله لي، وهي الصلاة وإنقاذ أولاده التعبانين اليأسين المقهورين بالخطية والعالم. تعالوا نشوف صفات الأبطال دول اللي الرب شايفنا زيهم. مكتوب جبابرة البأس، رجال جيش للحرب، صافوا الأطراس ورماح ووجوههم كوجوه الأسود، وهم كالظبي على الجبال في السرعة. بمعنى الجبابرة دول اللي هو إحنا رجال مدربة على استخدام كل أنواع الأسلحة، وكمان بيحاربوا بإيديهم اليمين والشمال، أصل ما فيش حاجة في إيديهم شغلاهم. بيمتازوا بالسرعة والقوة زي الظبي، يعني مش بيضيعوا وقت، دايما جاهزين مستعدين، عندهم يقظة ووعي روحي، فاهمين إن التأجيل يعني موت وخسارة. عنده قوة، مفيش تهاون، داخل وهنتصر، مفيش احتمال أصلا للهزيمة. عارفين إن خطة إبليس إنه يسرق وقتك اللي هو عمرك، اللي الله هيسألك عنها لأنها وزنة وإتمنك عليها. هيسألك ضيعت وقتك وعمرك في إيه؟ في خناق وزعل وخصام وشغل ومستقبل الولاد؟ أعرف شخص حكالي عنده 70 سنة، قال لي عمري كله اتسرق مني، ضيعته في الشغل وتأمين مستقبل الأولاد على حساب حياتي الروحية وعلاقتي بالرب، وكان في أشد الندم. تعالوا نرجع ونشوف آخر صفة، بتقول وجوههم كوجوه الأسود. أنا وقفت ودورت كتير في صفة الأسد وبصراحة انبهرت. بيقول إنه بيتصف بالشجاعة، القوة، القيادة، الحماية، العزيمة، الإرادة القوية. والرائع إن الله منحنا إحنا كل الصفات دي بالنعمة والروح القدس. الأسد يا جماعة هو الملك، وإحنا الله جعلنا ملوك وكهنة. الأسد هو ملك الغابة المقاتل، يعني دايماً بيبادر بالهجوم على فارسته. هو القائد اللي بيأمر ويحدد ميعاد الخروج للحرب، كل قبيلة بتتبعه حتى لو قابلهم مخاطر ووحوش، هو مكمل، مفيش حاجة هتوقفه. هو اللي بيحامي ويدافع عن قبيلته باستماتة، ودايما في المقدمة حتى لو النتيجة موته، المهم إنقاذ القبيلة. شفت فيلم كرتون اسمه لاين كينج، بيحكي عن أسد زعيم خرج يفرج ابنه الوحيد سيمبا عن المملكة ويملكه عليها، بس خرج عليهم ذئاب كتيرة وكان هدفهم حاجة واحدة، قتل سيمبا والقضاء على المملكة. بس الأب هرب سيمبا وقعد يعطلهم ويحارب الذئاب لإنقاذ الملك، بس للأسف مات وسيمبا عاش والمملكة تم إنقاذها. عارفين لو إحنا ما وقفناش نصلي بدموع، إبليس هيقدر يقضي على أولادنا بالخطية والإدمان، وكمان هيقدر يهدم بيوتنا ويدمر علاقاتنا. من مميزات الأسد زئيره، في زئيره بيعلن بداية الحرب، وأول ما القبيلة تسمع زئيره تتجمع، بزئيره بيظهر قوته وبيرعب العدو. تخيلوا زئيره بيتسمع من مسافة 5 ميل، يعني بيهز الغابة. تعالوا نطبق الكلام ده بقى علينا. الله بيقدم دعوة للكل، لازم نتحد جماعة المؤمنين ككنيسة بكل طوائفها علشان نكون الجيش المعد للقتال. هدفنا واحد، الصلاة والهجوم على العدو، ونسترد أولادنا وعائلتنا ونخرج من زواتنا وتحدياتنا. لازم نتسلح بسلاح الله الكامل بشدة قوة الله، وتكون وجوهنا وجوه الأسود، نزمجر في وش العدو ونرعبه، مش نخاف منه ولا نستنى حتى هجومه علينا، ونؤمن إن الله بيقدر جدا تعبنا وصلاتنا ومحبتنا وخدمتنا وكل حاجة بيسجلها بالذهب في رصيدنا السماوي. أنا بصدق إن النصرة لينا أكيدة، لأننا زي إلهنا هو الأسد الغالب من سبط
يهوذا، ودي مكانتنا فيه. يلا قوموا نحارب ونسترد أولادنا وبلادنا من فخ إبليس. آمين.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك الهجوم.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن زوجة صياد سمك لقيت لؤلؤة جميلة في بطن سمكة، فأخدها اللؤلؤة دي جوزها وراح لبائع اللؤلؤ اللي في البلد القرية اللي هم فيها، فعرض عليه اللؤلؤة، فقال له الراجل لا اللؤلؤة دي غالية جدا، أنا ما أقدرش أشتريها حتى لو بعت المحل وكل ما أملك ما أقدرش أشتريها. أقول لك روح لرئيس التجار هو اللي يقدر يشتري منك اللؤلؤة دي. راح لرئيس التجار قال له نفس الكلام، قال له لا دي غالية جدا أنا ما أقدرش أشتريها. أقول لك روح للوالي هو اللي يقدر يشتريها منك. خد اللؤلؤة للوالي والحقيقة عجبت الوالي جدا، فقال له طيب اسمع أنا هدخلك الخزنة بتاعتي، الغرفة الخاصة بالخزنة بتاعتي، تقعد فيها 6 ساعات، خد منها اللي انت عايزه وهو ده تمن اللؤلؤة بتاعتك. الراجل الصياد قال له ليه 6 ساعات، هما 2 ساعات كفاية؟ قال له لا أنا بقول لك 6 ساعات. فدخل الراجل الخزنة دي الكبيرة وهي عبارة عن غرفة ضخمة وقفلوا عليه الباب. الخزنة دي عبارة عن 3 أقسام، القسم الأول مليء بالجواهر والذهب واللآلئ، القسم الثاني مليان بفراش جميلة رائعة وأسرة حلوة الواحد يشتهي ينام عليها، والقسم الثالث مليان أكل من أجمل الطعام والشراب. دخل الرجل وقال طب أنا هقعد 6 ساعات، خليني أروح أكل شوية وأشرب عشان أخد قوة وطاقة أقدر أشيل الذهب والمجوهرات اللي أنا محتاجه. دخل وفضل ياكل لمدة 2 ساعة وهو عمال ياكل، قال دلوقتي بعد ما كلت أنا أروح أجيب الذهب والمجوهرات. وهو رايح لقي غرفة الفراش الأسرة الجميلة، فقال طيب أريح شوية كده وبعدين أقوم أخد الذهب المجوهرات اللي أنا عايزها. وراح غفل شوية وصحى على صوت الحراس وهم بيقولوا له اصحى يا غبي، 6 ساعات انتهت، كان ممكن تاخد الذهب والمجوهرات اللي انت عايزهم وتخرج برا تاكل اللي انت عايزه وتشتري من الفراش اللي انت عايزه. حقيقة قصتنا النهاردة بتكلمنا عن الأولويات. أنا أولوياتي، الراجل ده معرفش يرتب الأولويات بتاعته فاتلخبط وخسر حاجات كتيرة جدا. مرات كتيرة بنخسر لأننا مش بنرتب أولوياتنا اللي احنا محتاجينها. لو قريت الكتاب المقدس تلقى أن فيه كلمة أولا وأخيرا بتتكرر كتير. لضيق الوقت خلينا أقول لك حاجة واحدة أو حاجتين منها. في ملوك الأول 17 الرب بيقول لإيليا روح عند امرأة أرملة في صرفة هناك هي هتعولك. فراح إيليا إلى الأرملة دي وكانت فقيرة جدا وقال لها اعملي لي كعكة، فقالت له أنا ما عنديش غير شوية دقيق وشوية زيت هعملهم ليا أنا وابني ناكلهم ونموت. فقال لها إيليا في عدد 13 لا تخافي ادخلي واعملي كعكة صغيرة لي أولا، خلي بالك من كلمة أولا، واخرجي بيها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. يعني في آية واحدة جت كلمة أولا وأخيرا، وخد الوعد ده، كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطر. العطاء، العشور، اعطي الرب أولا ثم أنت، والنتيجة الرب هيسدد كل الاحتياجات. في متى 6 عدد 33 يقول كده اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يا رب علمنا أن نرتب أولوياتنا وتكون أنت في مقدمة أولوياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 63. من العنوان نعرف أن داود كتب المزمور ده وهو في برية يهوذا، فجغرافيا هو كان بعيد عن التابوت وعن بيت الرب، ده خلاه يكتب المزمور اللي فيه بيعلن عن شوقه واشتياقه لحضور العبادة في بيت الرب. طب داود كان بيعمل إيه في برية يهوذا؟ بيقول الدارسين إنه كان في حالة هروب، ربما من وجه شاول أو من وجه ابنه أبشالوم. فرغم إنه كان في حالة هروب والمفروض يكون خايف وقلقان، لكنه كتب المزمور ده علشان يعلن إن المشكلة الأكبر مش خوفه ولا قلقه، لكن المشكلة الأكبر هي اشتياقه البالغ للاقتراب من الرب. فبيقول في عدد واحد: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فداود بيعلن بكل وضوح عن علاقته الشخصية بالرب، ويقول إن الله ده إلهي، إلهي أنا، إلهي الذي أعبده، فهو يستحق أن يكون الأول ومن له الأولوية في الحياة. وبيعبر عن تكريسه وعبادته للرب لما بيقول إليك أبكر. فداود بالتعبير ده بيوضح مدى جديته وشوقه للرب، إنه مش مجرد كلمات لكن كمان أفعال. وكمل داود ويشرح في العدد الأول إن يقول مش بس إن الله إله وعنده جدية إنه يعبده، لكن كمان إن الرب إلهه هو مصدر الارتواء، لما بيقول عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فكل كيان يا رب بيشتاق إليك. فكان داود بيتوق إلى حضرة الله زي الشخص التايه في الصحراء اللي بيتلهف للمية. وسبب اشتياق داود للرب مش بس لأنه إلهه ومصدر الطاقة والحياة، لكن كمان لأن الرب هو إله القوة وإله المجد، فهو بيشتاق إنه يرى قوة الرب ومجده من خلال اللقاء الشخصي معاه. فاللي بيميز داود يا حبايب هو علاقته الشخصية الحقيقية اليومية بالرب في كل الظروف، اللي خلته يختبر رحمة الرب ويقول في عدد 3: لأني رحمتك أفضل من الحياة. أفضل يعني أغلى وأثمن من الحياة. طب يا داود إزاي بتعبر عن شوقك واشتياقك للرب؟ على الرغم من أن داود عبر عن جديته في شوقه للرب بأنه بيصحى بدري ليستمتع بوقت شخصي مع الرب، شرح داود أنه في الوقت ده بيسبح الرب وبيقضي وقت في الصلاة. فيكمل في المزمور ويقول: شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. بيبتدي داود يوصف إيه اللي بيحصل لما بيتقابل مع الرب في علاقة وشركة شخصية مع إلهه، ويقول: كما من شحم ودسم تشبع نفسي. يعني بيحصل شبع للإنسان الداخلي، نفس الشعور اللي الشخص بيكون جعان فيه وبياكل وجبة دسمة. فعبر داود بالكلمات دي علشان يوصف الخير والغنى والشبع الروحي والعاطفي اللي بيحصل نتيجة الحضرة الإلهية. فمش بس شبع لكن كمان فرح داخلي عميق لما داود بيقول: وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. وكمان بيستمتع بالسلام الداخلي لما بيقول في عدد 6: إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك. يعني لما بيطير النوم من عيني لأي سبب، بسبب الألم، بسبب مرض في الجسد، بسبب اضطراب، قلق، خوف، فروحي بتذكرك وتلجأ للكلام معاك، والنتيجة إن العين بتتفتح على قد إيه إنك كنت عونا لي، وبيظل جناحيك أبتهجه، فهدى وقلبي يتملي بالسلام. عشان كده داود بيقول تصريح وبيقول: أنا أخدت القرار، التصقت نفسي بك، في عدد 8. طب يا داود بالنسبة للهروب في برية يهوذا والوضع اللي انت عايش فيه دلوقتي والناس اللي بتجري وراك علشان تسعى لهلاكك واللي بتطلب هلاك نفسك، هتعمل ايه؟ يرد داود: يمينك يا رب تعضدني. يعني في قوة من الرب للخلاص والإنقاذ، فأنا مترقب لعدالة وعقاب الله لهؤلاء اللي هم بيجروا وراي علشان هلاك نفسي، وبسببهم أنا دلوقتي هارب في البرية.
القديس يوحنا ذهبي الفم قال عن مزمور 63 الجملة اللي جاية دي: يجب أن يقرأ هذا المزمور كل صباح لأنه دواء يمحو الخطية ويوقد في قلوبنا حرارة الشوق إلى الله ويشعل فيه نار التعبد له، فتفيض حياتنا بالصلاح والمحبة ونتجهز للاقتراب من الله والتواجد في حضرته. يا رب نفسنا نوصل للمرحلة اللي فيها شوق قلوبنا للقاء والقعدة معاك يكون أغلى وأثمن من أي شيء تاني في الحياة. يا رب زد حبنا وشوقنا لشخصك الكريم، ادينا نختبر ان الالتصاق بيك هو مصدر الحياة، هو مصدر الشبع والفرح والسلام والقوة. يا رب اجعل شوقنا لشخصك مش مجرد كلمات لكن افعال، ناخد قرار ان يكون في التزام يومي للقاء شخصي مع شخصك الكريم لنصلي ونسبحك. يا رب ادينا عينين تبصر قوتك ومجدك فتمتلئ قلوبنا بالسلام والطمأنينة والفرح. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعباتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا. ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

مكانتنا. انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك. ننتظرك ننتظرك ننتظر. احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح، لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: شمشون. شمشون كان قاضي في سفر القضاء، كان عظيم وقوي جدا، كان قوي جسديا لكنه ضعيف قدام احتياجات قلبه ومشاعره. كان منتمي لشعب الله بس كان عنده فراغ عاطفي رهيب خلاه يدور على الحب والاهتمام في أماكن غلط. ولما حب دليلة، ودي كانت امرأة غير صالحة، يعني مش كويسة خالص، ومش هي اللي تسدد فراغه العاطفي، وسلم لها كل أسراره. بس هي خانته وسلمته لأعدائه، والنتيجة كانت إيه؟ كانت الغدر. وبعد الغدر رجع تاني للفراغ العاطفي. والفراغ العاطفي ممكن يخلينا نختار غلط لمجرد إننا عايزين نملاه وخلاص، عايزين إشباع لحاجات معينة. وأدينا شفنا شمشون بعد ما كان قاضي عظيم أصبح ذليل لشهواته ورغباته. تعالوا نسأل نفسنا، الفراغ العاطفي اللي عندي سببه إيه؟ ممكن كل واحد يسأل نفسه، أنا محتاج للناس ولا محتاج للعلاقات؟ أو محتاج لمتعة وقتية وتسلية؟ أو محتاج إن أكون متواجد وسط الناس وخلاص؟ أو محتاج لقبول وحنان من الناس؟ خلينا نكون واقعيين، القلب الشبعان بربنا وبالحب بيكون مكتفي وما بيكونش عنده الفراغ العاطفي. حتى لو كان في فراغ عاطفي يقدر الإنسان يميز ويختار إزاي بطريقة صح وفي الوقت الصح ومع الناس الصح يملاه، وربنا يساعده إنه يملاه. داود عمل إيه لما طلب حضور ربنا علشان يملى النقص ده اللي جواه؟ قال اسكبوا قلوبكم أمامه، الله لنا ملجأ. اسكبوا قدامه قلوبكم، تعالوا كده نفضفض زي ما داود عمل، إن إحنا نطلب حضوره علشان يملك. تعالوا نصلي مع بعض الصلاة الصغيرة دي، يا رب أنت شايف قلبي واحتياجاته، أنت مصدر الحب، ساعدني أملأ قلبي بحبك، وساعدني ما ضيعش وقتي وعمري في طرق مش طرقك. بسلم ليك قلبي واللي انت خلقته علشان يتملي بحضورك وتشبعه من كل فراغ عاطفي جواه، بيملاه بكل حب واهتمام منك أولا انت. آمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ لما حد بيتاخر علينا بنبص للساعه ونقول هو ليه اتاخر، وأوقات ده اللي بنعمله مع ربنا. هو ليه ربنا مش بيستجيب لصلاتي بسرعة؟ هو ليه ربنا سمع صراخي وشايف زنقتي بس متأخر؟ عايز أقولك الحاجة، الرب قال في أشعياء 55: كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. وعايز أضيف حاجة من عندي، وتوقيتاتي عن توقيتاتكم. احنا أوقات بننتظر الله بحسب توقيتنا، لكن تأكد أن الله مش بيتأخر. السؤال مش هو ليه بيتأخر، لا لا لا، السؤال هل هو بيتأخر؟ هو قال أفكاري ليست كأفكاركم وطرقي ليست كطرقكم، وكذلك توقيتات الله مش زي توقيتاتنا. أرجوك اعرف كده أن الله بيجي في الوقت المظبوط وفي الوقت الصح. واللي علينا النهاردة نعمله نقول لك يا رب في يدك أوقاتي، في يدك أجالي، زي ما داود قال له صنع الكل حسنا في وقته. عايز أقول لك على قصة جميلة أكيد كلنا عارفينها. في يوم دخل مع تلاميذه في وسط البحر والبحر هاج، لكن الكتاب يقول إن هو كان نائما في السفينة وفضلوا يصرخوا للرب لغاية لما قال لهم، وقال لهم: ما بلكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ لما أسكت الريح بكلمة فإن الريح أيضا البحر يطيعانه. الرب كان عنده هدف من التأخير، وده اللي عايز أشجعك ليه. زي ما كان عنده هدف عميق في حياة تلاميذه أن يعلمهم الإيمان وأنه ينتظر الله بإيمان، وانت منتظر الله بإيمان ما تخافش، وهشهد ووري لك أن أنا أقدر أسكت البحر بكلمة. الرب أوقات بيجي في توقيتاته مش توقيتاتك، عشان عايز يعلمني حاجة، عشان عايز يكبرني، عشان عايزني أنمو في علاقتي بيه، عشان عايز إيماني يزداد فيه. مش في استجابة الصلاة، لكن في شخص الله القادر إنه يسكت البحر بكلمة واحدة. الله بيجي في توقيته، لكن خليك فاكر توقيتنا مش زي توقيته. أصبر له وانتظر الرب، لأن الله يأتي في توقيته. ومن هنا لما يأتي توقيت الاستجابة صدق أن الله عايز حياتك تنمو فيه وتنمو في معرفته إلى أن يأتي في توقيته.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

ساق قوم ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم ويومك يمر ليل في نهار ومعاه العمر يطير بخار في تيه وضياع ومصير محتوم وطول أصلنا حاسس إني وسط الزحام من داس ما أنا طيار جارف لكل الناس ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم صوت يسوع من بعيد عندي لك حل أكيد ده أنا أخلقك من جديد وحط في طريقك نور وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه ويبقى لحياتك ألف سبب وجيه ده أنت انتهت في وسط الزحام اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: بولا أنا مبسوطة قوي قوي إن إحنا مع بعض النهاردة.
2: أنا كمان.
1: في سؤال عايز أسأله لك. إحنا في جيل دلوقتي بنختبر صعوبات كتيرة قوي في حياتنا، أو إحنا جيل عندنا مشاكل، بنواجه مشاكل كتيرة قوي، بنعطش إن إحنا نبقى سعداء. كتير ناس من الجيل عندنا عايز يبقى فرحان، وبندور على السعادة بطرق كتيرة قوي. إيه ادفايس أو نصيحة ممكن تديها للجيل بتاعنا من اختبارك في الحياة، نمشي في السعادة إزاي رغم الظروف الصعبة؟
2: بصي، مفيش سعادة. أنا جربت كل حاجة ممكن أي حد يجربها. سفر سافرت، بيوت اشتريت، لبس لبست، أصحاب عندي مش قادر أقولك قد إيه، أهل كويسين جداً معايا. مفيش حاجة أنا ما جربتهاش، بس في حاجة واحدة كانت ناقصة مع كل ده، وكنت دايماً بحس نفسي وحيدة، إن أنا مكنش أعرف ربنا. كنت بقرأ عنه كتير، كنت بسمع عنه كتير، كل المؤتمرات كنت بروح أحضرها، لكن ما كنتش عارفاه هو. ودي مشكلتنا، إحنا بنفتكر إن إحنا علشان بنقرأ عن ربنا، بنقرأ الكتاب المقدس، إن إحنا عارفينه، لكن بيبان إن إحنا ما بنعرفوش في وقت المشكلة. لو وقعنا ومش قادرين نقف، هنعرف إن إحنا ما بنعرفش الله. بنعرف عن الله بس ما بنعرفوش هو. إحنا مش في علاقة شخصية مع إله حي موجود وصالح، لأن إحنا ممكن نبقى عارفين إنه في إله حي وموجود وصالح مع الناس كلها، بس معايا أنا لأ. فلو أنا عيانة، طب أنت سايبني ليه؟ لو أنا حبيت واحد هو ما حبنيش أو سابني، أنت سبتني ليه أدخل في العلاقة دي؟ طب ما أنت عارف. طب ما بنلوم دايما ربنا، مش بنحمل نفسنا أي مسؤولية قرار غلط إحنا أخدناه، وإحنا أصلا ما كناش سألناه، إحنا أصلا ما بنسألوش. ولو قلتي لواحدة شابة زيك اسألي ربنا، تقولي طب ما أنا سألت، بعدين تقولي طب هو رد، تقولك يعني إيه رد؟ هو ربنا بيرد؟ قال لا، أمال أنت بتسألي إيه؟ هو مونولوج؟ يعني أنا بس سألت، ولا في ديالوج؟ أنا أسأل واستنى رد ربنا،
1: أو يقولوا حسيت إنه ده اللي أنا كنت عايز أعمله،
2: أو الباب المفتوح ده.
1: الباب
2: أنا
1: المفتوح.
2: سألت والباب المفتوح، وأنا سألت ربنا وقلت له يجي لابس إيه، لابس حاطط وردة، ألاقيه داخل عليها وحاطط وردة. هو ربنا ما بيشتغلش على فكرة بالطريقة دي، هو مش واحد زينا كده بيشتغل. أعرف الإله الحقيقي، مش الإله كمان اللي احنا عملناه. يعني أنا كانت مشكلتي في حياتي طول عمري إن أنا فبركت إله كده، حطيته في مكان هو الله.
1: حطيتيه فبركتيه على مزاجي،
2: على مزاجي وعلى اللي أنا بسمعه وعلى اللي أنا شفته، واللي أنا شفته بقى يعني أنا كنت عيانة، طب ما أنت السبب، طب ما هو مين السبب تاني، طب أنا ذنبي إيه، طب أنا شمعنى، عارفة إزاي؟ فأنا عملت إله مثلا غضوب، إله مش هيحب إلا القديسين، وأنا مش قديسة. يعني مثلا أنا كان بيلفت نظري قوي واحدة قريبتنا عملت رهبة، وكانت مرتاحة وتيجي عندنا، أحب أقعد معاها، الراحة السلام، وأنا طبعا في العالم وعندي كل حاجة وما عنديش سلام. فكنت بقوله طب اشمعنى اخترتها هي وأنا لأ؟ يعني إحنا مش عارفين شخصية الله، فإحنا دايما نحمله مشكلتنا إنه هو سبب، ولو مش هو سبب طب أنت ليه سمحت؟ عارفة إزاي؟ فبنخش في الدايرة دي، وبنخش في تعاسة مش بنعرف نخرج منها، لأن إحنا فكرتنا عن الله غلط أصلا. الإله الصالح ممكن يبقى صالح مع غيرنا بس مش معايا أنا. أنت سايبني ليه؟ أنت ما بتجيبليش عريس ليه؟ أنت مش عارفة جبت لمين إيه؟ طب وما فيش فايدة أما تقولي أي حاجة أي حد يقتنع. وأنا أول واحدة ما كنتش مقتنع لغاية لما قابلته هو، وهو الأقنعني. فيش حد يقدر يقنعك بالله إن هو حي وموجود وصالح إلا هو.
1: طب إزاي ممكن أنا كشابة أو شباب اللي بيسمعونا النهاردة، إزاي ممكن نختبر علاقة حية مع ربنا أو نختبر إله الصالح ده؟ إيه الخطوات اللي أنا ممكن أخدها في يوم إن أنا أبتدي المشوار ده؟ عشان كتير مننا بنقول طب لا، احنا فعلا انا فعلا عايزه علاقه مع ربنا، انا فعلا عايزه اختبر الاله الصالح اللي انت اختبرتيه في ال 30 سنه اللي فاتوا دول، مش عايزه مشواري يبقى 30 سنه، انا عايزه اختبره دلوقتي.
2: بصي، احنا بنختبر انه الاله صالح. وانا مش واعظه، حاجه واحده بس اتعلمتها من اختباراتي بالسنين الثلاثين سنه اللي فاتت دول، من امراض ومن محكات كتير قوي قابلتها في حياتي، اختبرت انه صالح بالالم. انا مش قصدي طبعا انا اخوف الشباب انه انت هتتألم،
1: هتختبر مجد وصلاح ربنا بس لما تتألم.
2: لو انت متألم النهاردة اعرف انك انت مش هتخرج من الألم ده الا لو قابلته. مفيش اي حاجة، ما تدورش على سفر لانك هتسافر وترجع هتبقى زي ما انت، ما تدورش على تخلص، لا دي انا مش مبسوط منها طب اشوف غيرها اكيد هبقى مبسوطة من. لا، المشكلة مش في الناس، مش في اللي برا، المشكلة فينا احنا، في اللي جوه. احنا لازم من جوه نتغير بالروح القدس اللي بيسكن فينا، ندرك صح ان احنا امنا مؤمنين بالمسيح، ساكن فينا روح الله وهو بيغيرنا من جوه. التغيير من جوه لبره، فبره هيتغير. انا كل حياتي اتغيرت لما ادركت انا مين في المسيح، انا قيمتي ايه، انا قيمتي دمه اللي اتسفك علشاني، مش قيمتي ان انا بنت ناس فلانية ولا انا معايا ايه ولا انا سافرت فين ولا انا درست فين. كل ده ما ادانيش ولا حاجة.
1: انا بخبرتي طبعا الفرق ان 30 سنة وعشر سنين، بس اختباري مع ربنا ان انا فعلا كنت في الاكتئاب. يعني ناس كتيرة قوي كانت تبص عليا وتقولي، انا فاكرة حتى كنا مع بعض انا وانتي مسافرين من عشر سنين، كنت عارفة ان انا بتحارب، كنت بكره نفسي، كنت حاسة ان انا حياتي مليانة دمار رغم انه ما كانش في حاجة نقصاني. وكنت قلتيلي لما تعرفي قد ايه ربنا بيحبك، مش هنسى الجملة دي، قلتيلي لما تعرفي قد ايه ربنا بيحبك يا ميليسا هتختبري الشبع الحقيقي وهتمشي في مشوار مليان شفاء. لما ابتديت اكتب جمل قد ايه اذا ربنا انت شايفني ازاي، ابتديت اكتب حقايق عليا جبتها من الكتاب المقدس او جبتها من whatever، انا حلوه، انا مستقبلي في ايد ربنا. ابتديت حتى لو انا مش مصدقه اللي انا بكتبه او مش مصدقه اللي انا بقوله، لاحظت قد ايه في قوه في الكلام. فكنت بعمل زي اللي انت تقولي ده، ان انا اقعد قدام ربنا واقول له يا رب انا struggling او بحارب في كذا وكذا وكذا وما عنديش شبع. يعني انا اكتر واحده يعني يمكن كشابه بقول عندي حاجات كتيره قوي، يعني أصل زي ما أنت كنت بتقولي أصحاب، علاقات، عيلة حلوة، ما كانش عندي سبب معين إن أنا أدخل في الاكتئاب. والناس تبص عليا وتقول دي أكيد البنت دي عندها كل حاجة هي عايزاها، مش ناقصها حاجة. بس الحقيقة هي أنه كان ناقصني إن أنا أختبر جمال يسوع.
2: أنت عارفة أنا إيه أكتر حاجة اللي خلتني أدخل في العلاقة مع الله وأبقى مكتفية بيه ومش عايزة أي حاجة غيره؟ انه حبيني زي ما انا. حسيت ان انا استحقيت انه الله يحبني، وانا كنت شايفه ان انا لا استحق، وبصراحه انا ما كنتش استحق، لكن هو حبيني زي ما انا. ما كانش حد بيحبني زي ما انا، ما حدش قبلني زي ما انا، كان لازم دايما اتغير واخد وش مش بتاعي. لكن لما حسيت ان انا مقبوله باللي انا فيه بالرغم من اللي انا الخطايا اللي أنا كنت بعملها، هو حبني ومستعد إن هو ينسى كل حاجة. إزاي ما حبوش هو؟ أنا بختاره أول قبل أي حاجة، قبل أي حاجة، قبل أي حد. هو ده الحل،
1: هو ده الحد، حل للسعادة.
2: إن أنا أعرف،
1: إن أنا أعرف،
2: أعرف وأعرف قلبه حقيقي، مش أعرف عنه من الناس أو من أي أو من أي حد، أعرفه هو منه هو.
1: أنا ساعات كنت بقول لربنا ماليش نفس أروح الكنيسة، ماليش نفس أروح اجتماعات، ماليش نفس أقرأ في الإنجيل، ماليش نفس أسمع وعظ وأسمع ترانيم، وحاسة نفسي قليلة قوي، ولو أنا ما عملتش كل الحاجات دي أنت مش هتيجي تقابلني. لحظة حصل إنه أكني كنت واصلة لآخري ومش نفسي أروح أي حاجة. ومش هنسى ماما قالت لي لو انتي واصلة لآخر كده في اجتماع بيحصل ما تروحي، كان يوم سبت من عشر سنين. لا مش نفسي، خلاص استنزفت، مش قادرة ان انا اجرب اروح اجتماعات تاني، ومش قادرة اسمع حتى روحي الكنيسة، مش قادرة اسمع. بس قررت اجي على نفسي واروح الاجتماع ده، واختبرت الروح القدس في الاجتماع ده، وده كان مشوار تغيير في حياتي. بس لما الناس يجي تقول لي ازاي ابتديتي مشوار ده، بقول لهم ادوا فرصة أخيرة لربنا، قولوا له ان انتوا واصلين لآخركم وادوا فرصة لربنا، وفي الفرصة دي هتختبروا قد ايه هو صالح وهيقابلكوا فين ما انتوا واقعين. وده اللي حصل معايا. الايه اتغيرت تماما لما قلت له مش نفسي اروح اكتب، مش نفسي في الكنيسه، مش نفسي اقرا حتى في الانجيل، بس بصيت لفوق قلت له انا جايبه اخري. ولما قلت انا جايبه اخري اكن ربنا قال طيب انا دلوقتي ممكن ابتدي اشتغل.
2: اله البدايات الجديده بصراحه، مش مضطرين ان احنا نعيش تعبانين. اديكي انت بسنك وانا قدك مرتين، احنا مش مضطرين نعيش تعبانين. في اله صالح عظيم مستعد يدينا بدايه جديده، بدايه نظيفه.

عندما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار يقول الرب، هو ذا كالطين بيد الفخار أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

اهلا وسهلا فيكم كل اللي عم بيتابعونا هلا على اذاعه بيتر لايف. هلا وقت عباده رح نكون مع بعض معكم ايمن كفروني، وبصلي انه هذا الوقت يكون وقت بركه لكل حدا قرر انه هالنص ساعه بده يسمع. يعني يمكن تكون سايق السياره، يمكن تكون قاعد بالبيت، ما بعرف شو اللي اجى بذهنك بهذه اللحظه وقررت تفتح الاب او تسمع على الراديو. بذكر أول ما تعرفت على الرب يسوع المسيح ببدايات سنة 99، طبعا لما كنت غني زمان كنت أنا وعم غني حس أنه بدي أوصل لمرحلة أنا وعم غني، أو هيدي النشوة اللي بيسموها الناس بلغة الموسيقى، أنه الإنسان يطرب، بينطرب إلى درجة إلى حالة الطرب. فكنت دايماً غني، أو مثلاً لحتى يحاولوا يقولوا مثلاً واحد كان منطرب جداً، هو منطرب بصير يقول الأشياء بشكل أفضل. فكنت أوصل لحالة الطرب اللي عم بحكي عنها، وبلحظة تتبخر لما جيت على الكنيسة وبلشت ترنم. لما صرت دوق طعم الترنيم لأول مرة، غير أيام حتى لو كنت انولدت ببيت مسيحي، بس كنت بوقت أروح على الكنيسة كواجب كعبادة، روح طقوس، ولا مرة فهمت من جوا شو. أول مرة بلشت أفهم شو يعني الترنيم من بعد ما صرت خليقة جديدة، مثل ما كنت عم بحكي أول شوي، من بعد ما تعلمت معنى العبادة، من بعد ما فهمت أنه أنا في شيء أنا مخلوق لحتى أعمله. ما كنت عم بعمله مش هيك، ما كنت فرحان لما صرت أعبد صح، وصارت العبادة عم تنبع من قلبي. صرت شوف بالميوزك اللي عم رنمها، بالموسيقى اللي عم قولها، في شيء مختلف عن زمان. ما كنت أعرف أكتب قبل لما كنت مطرب، ولا مرة بحياتي كتبت أغنية لألي أو لحنت، حتى ولو كان عندي يمكن محاولة وحدة فاشلة. بس لما تعرفت عليه ولما حطيت موهبتي بين إيديه وصرت بدي اتمتع أكتر بالكلام اللي عم يطلع لحتى يكون لإله، لما صرت أعمل لمجده بدل لمجدي، صرت بدي أعبر عن اللي بداخلي، وصرت الله بلش يعطيني كلام ولحن أني حطن ويطلعوا بشكل ترنيمي. فبذكر من أوائل الترنيمي اللي كتبتها، يمكن تاني ترنيمي كتبتها، كانت ترنيمي بتقول: أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع، لا حياة لي بدون حبك يسوع. وبدي منكم تتأملوا شوي بكلمات الترانيم. ليش عم قلك هيك؟ حتى تشوف انه مش معقول شخص متعرف على الرب يسوع المسيح صار له اشهر، يمكن شهرين او ثلاثة اشهر، الكلام اللي مكتوب اليوم بعد 25 سنة بتطلع بهالكلام وما بصدق انه انا اللي كاتبه، لبل خليني حطها بهالطريقة افضل. بعرف انه مش انا اللي كاتبه، بعرف أنه روح الله هو اللي كان عم بحط هذا الكلام على لساني، لأنه مستحيل شخص عمره شهرين بالإيمان يقدر يقول كلام بهذا العمق. مش عم أقول على الكلام بهذا العمق حتى أقول عن حالي أني أنا كتبت كلام عميق لهذه الدرجة. كمان مرة، ومش حتى أتواضع، عم أقلكم أنه مش أنا اللي كتبت، إنما روح الله وضع هذا الكلام على فمي لما قلت: أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع.

يمكن بتلاحظوا كذا مرة اللي بيسمعني بأكثر من ترنيمة ذكرت هيدي الفكرة، والفكرة على فكرة هي مش فكرتي أنا، كنت عم أقول قبل شوي ها أنا أطلب يا ربي طهرني واختن قلبي كاملا أسلك في دربي معك يا يسوع. هي فكرة الله مش فكرتي، هيدا اللي بده يعمله الله فينا. مثل بتذكروا بترنيمة قدوس كمان هونيك عم أقول منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس اختن لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس. هالترنيمة اللي كتبتها يمكن بعد ما تعرفت على الرب بشي 10 سنين، كتبتها سنة 2008 أو 2009، سنة 99 كتبت الترنيمة اللي رنمناها قبل شوي ها أنا أطلب يا ربي طهرني واختن قلبي. كنت متعرف على الرب جديد وعم قل له هذا الكلام طهرني اختن قلبي. واحدة من التحديات الكبيرة بحياة الإيمان إنه نعيش الكلام اللي قاله الرب يسوع المسيح كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. عم يطلب مني يكون كامل، كيف بقدر يكون كامل؟ مستحيل. يمكن حدا منكم سمعني قبل عم قول الناس بيقولوا إنه الحياة المسيحية صعبة. اللي بيقول عن الحياة المسيحية صعبة بيكون ما بيعرف الحياة المسيحية، ما بيعرف شيء عن الحياة المسيحية، لأن الحياة المسيحية مش صعبة، الحياة المسيحية مستحيلة. اللي مطلوب منا أكبر بكتير من إنه إحنا نقدر نحققه. مطلوب منا أن نكون كاملين كما أن أبونا الذي في السماوات هو كامل، ومستحيل حدا يقدر يكون كامل. مشكلتنا في موضوع الكمال أنه عنا انحراف بداخلنا، والانحراف هو بقلبنا، وهذا القلب إذا ما طهر وانختن إذا ما تغير من جوا مستحيل نقدر نعيش هذا الكمال اللي بده إياه الله منا. ولا حدا فينا بيقدر يغير قلبه، نحن بحاجة لالله يغير قلبنا. ولما الله يغير قلبنا وبيسكن فيه ساعتها بيصير الكمال المسيحي اللي هو مستحيل انه الانسان يعيشه كمال ممكن يتحقق فينا لما الروح القدس يبدأ يعيش فينا هذا الكمال. يعني مش عم جرب فلسف الأمور، ولكن بكل بساطة الحياة اللي عم يطلبها مني الله أنا مستحيل أقدر أعيشها، ولكن الروح القدس يستطيع أن يفعلها فيي. وحتى يعمل هذا الشيء العائق الوحيد بيني وبين الصورة اللي الله بده إياها هو قلبي الفاسد. والله وعد بسفر حزقيال أنه رح تجي أيام وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. لما هو بيغير القلب، لما بيشيل هالقلب الحجر لجواته وبيحط مكانه قلب لحم، هذا القلب بصير يعرف يحب، يعرف يتكرس، يعرف يقول الكلام اللي بيقوله كاتب المزمور 40 الآية 8 أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. تطبيق وصايا الله لما نكون عم نطبقها بشطارتنا وبقوتنا ومفكرين حالنا أنه نحن بدنا نرضي الله بأعمالنا بتتحول إلى ثقل، بتتحول إلى أعمال شاقة مستحيل نقدر نعملها. ولكن لما الله يختن القلب، لما الله بيغيرنا، لما الله بيغير قلبنا وبصير قلب لحم، بتصير فعل مشيئة الله سرور بقلوبنا، نحن منصير نفرح. في أي زمان كنت أفهمها غلط، قال كنت أفهم أنه تلذذ بالرب فيعطيك سوء لقلبك، انه خليني انا اتلذذ فيه وشو اللي بتمناه بيعطيني اياه. بس لما تعرفت عليه وصرت اعرفه اكثر فهمت انه لا، تلذذ بالرب فيغير سوء قلبك. بتصير كنت تشتهي اشياء، اليوم يعطيك سوء قلبك، صرت تشتهي اشياء بحسب قلب الله، والاشياء التي تشتهيها بحسب قلب الله كلها بتسر الله. وهذا الشيء مستحيل نقدر نعمله الا لما بنوصل إلى هذا التطهير والتطهير القلب اللي بيطهره الله، وما في حدا بيقدر يعمله إلا هو. في ترنيمة كتب كلماتها خادم الرب نبيل وصفي
ترنيمة هو لحنها كمان، ترنيمة جميلة جدا منرنمها بالكنايس، ترنيمة حلوة كتير بتقول يا سيدي املأ قلبي بالحب لشخصك. نحن ما منعرف نحب، بس لما هو بيحط هذا الحب فينا، لما بيملأ قلوبنا بهذا الحب بصير حبنا حب حقيقي. قل له يا سيدي املأ قلبي بالحب لشخصك.

بتخيل الله عم يسمعنا عم نقول هالكلام، وإلى أن تعود ربي سأسهر. معكم خبر إنه نحن عم نوعد الله بالترنيم؟ الله بياخد كلامنا على محمل الجد؟ يعني أنا عم قل له أنا سهران منتظرك، منتظرك ترجع، منتظرك ترجع بأي لحظة. سأسهر يعني أنا بين لحظة وتانية ما بعرف أي ساعة أنت بتطل وبتجي لحتى تاخدني. هيدا اللي هو بده إياه، هيدا هو اللي طالبه منا، طالب أن نكون ساهرين، أنه نسهر. لأنه هو قال مثل اللص بالليل ما بتعرفوا أي ساعة برجع. صاحب البيت بيبقى سهران مش عارف أي ساعة اللص بيجي، ولا ما في لص بيجي وبيقول بيبعت لك إيميل بيقول لك أنا بالليل الفلانية الساعة الفلانية جاي أسرق البيت. فجأة بدو ينا الله نكون سهرانين مثل اللي بيتوقع ما بيعرف أي ساعة اللص بيجي حتى يسرق. بدو يكون سهران منتظر يقظ. أنا عم قل له الرب يا رب أنا بدي يكون سهران، بوعدك أني رح يكون سهران. والله يأخذ كلامي على محمل الجد. اللي بيكون مشتاق لعودة يسوع بيكون عم بيعيش كل لحظة بهذه الحالة من التكريس. عشان هيك بيقدر يقول له أمين تعال يا يسوع، طالت غربتنا زادت أشواقنا تاقت قلوبنا لذا اللقاء. وهذا القلب، قلب الله الحنون، قلب الله الطيب اللي بده يستقبلنا لما نرجع ونوصل لعنده. قلبه حنين، حبه يبين إنه صليبه ده كان تكفير، قلبه حنون وبده يانا نرجع نتصالح معه، وإلا ما كان تجسد. وهذا اللي بيقوله الرسول بولس، أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. خطية آدم، الخطية اللي ارتكبها الإنسان أبعدته عن الله، وهذا الشيء طبعا لا يسر قلب الله أنه إحنا نكون عايشين بعد عنه. مشان هيك أرسل ابنه تجسد في هذا العالم حتى يدفع ثمن خطيتنا ويصالحنا، لأنه بحبنا، لأنه قلبه حنون، حنان، رحيم، طويل الروح وكثير الرحمة، قلبه حنين.

0: أنا
1: هاي، أنا عندي اعتراف. الاعتراف عن مادة الفيزياء فيزيكس وعن مدرس مادة الفيزياء.
0: تكرهيه ولا بتحبيه؟
1: مستر مجدي ده بحبه جدا. أولى ثانوي مدرس جميل قوي قوي، أول ما يخش الفصل تحس إن الشمس دخلت معاه. بس كان بيعمل حاجة تانية خلتنا نحب الحصة بتاعته. هو كان شاطر، بيشرح كويس قوي قوي، بس كمان كان بيعمل حاجة مختلفة، كان بينادينا بأسامينا. فهو بيشرح ما تحسش إن هو بيتكلم بس في المادة، بس كان بيدخل أسامينا جوه الكلام. فمثلا كان يشرح لنا فالسرعة يعني فين، هي عبارة عن إننا نحسب يا مروة، مش يفضل ينادي في أسامينا وإحنا قاعدين عاملين زي النعام كده، اللي هو مستني يتنادى الاسم بتاعي، أنا مستنية الاسم بتاعي يتنادى. المهم دخلت تانية ثانوي، وهنا الاعتراف الحقيقي، أنا اكتشفت إني ما بحبش مادة الفيزياء. طب أنا ما بحبش مادة الفيزياء.
0: مستر مجدي مش بتحب الفيزياء؟
1: أنا بحب حصة مستر مجدي، أنا بحب اللي هو كان بيعمله علشان هو كان بينادينا بأسامينا. أنا كنت بحب فكرة إن أنا كنت شخصية معروفة بالنسبة له، معروفة بالاسم. إحنا ما كناش مجرد مجموعة طلبة بيشرح لهم المادة بتاعته، إحنا ناس كان عارفنا باسمنا وكان عارفنا بشخصنا. ده بيقول حاجة كبيرة عننا إحنا كبشر، إحنا ناس عايزة تتعرف. أنت عايز تتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بشخصي باسمي زي ما أنا، مش رقم. ربنا قالها زمان لشعبه، ودي الآية اللي فارقة معايا، بيقول كده، يقول عرفتك باسمك، كان أنا عارفك باسمك، بس ما سبقاش لغاية هنا. قال بقى جملة هي دي بالنسبة لي الفاصلة، أنت لي، أنا وإنت نخص ربنا. والغلاوة دي هي اللي مدية لحياتنا المعنى، مدية لحياتي الهدف، مدية ليومي الهدف، الإحساس إن أنا ليا كيان وليا مكانة بالنسبة لربنا. أنا وإنت معروفين عند ربنا، عند خالق كل أطراف الأرض، ضابط الكل. أنا معروفة باسمي، بشخصي، بكياني، بكل تفاصيلي. أنا ليه وأنا تابعه وأنا مسؤولة منه.

يا رب اغفر لنا لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 125، ترنيمة المصاعد.
1: المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع بل يسكن إلى الدهر. أورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الدهر، لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيمي القلوب، أما العادلون إلى طرق معوجة فيذهبهم الرب مع فعلة الإثم. سلام على إسرائيل.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة الإيمان صانع المعجزات. عارفين في أوقات كتيرة عدم إيماننا هو اللي بيعطل المعجزة واستجابة الله لطلبتنا. أنا دايما بحب أرجع لكتابي المقدس لأنه هو دستور حياتي. مكتوب في إنجيل مرقس إصحاح 5 عدد 5 كلمات صعبة جدا، إن الرب يسوع لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير إنه وضع يديه على مرضى قليلون فشفاهم وتعجب من عدم إيمانهم. أنا دايما بسأل نفسي إزاي الرب صاحب القوة والقدرة والقادر على كل شيء لم يقدر؟ إزاي الناس لسه مش مؤمنين بيه بعد ما شافوا بعينيهم معجزاته؟ والحاجة اللي تكسر القلب مكتوب إن يسوع استغرب جدا، ليه وإزاي وصلوا لمرحلة عدم الإيمان ده؟ والنتيجة إن مشي وسابهم وراح مدينة تانية. حاجة تحزن، بس عارفين إحنا بنعمل زيهم، وكتير بنصغر قدرة إلهنا ومش بنصدق إنه سامع صلاتنا ولا قادر على مشكلتنا، فنفقد إيماننا وتقف المعجزة. يا جماعة، الله بيدور على إيمان علشان ياخد راحته فينا. في الأربع أناجيل كل المعجزات تمت بإيمان أصحابها، زي نازفة الدم، بنت الأرملة الكنعانية، وابن قائد المئة. بس حابة أشارككم بمعجزة إيمان رهيبة في إنجيل يوحنا إصحاح 4 عدد 46. القصة بتحكي عن مرض ابن خادم الملك، وكان مشرف على الموت في كفر نحوم، فطلب من رب المجد يسوع إنه يروح يشفي ابنه قبل ما يموت. فقال له يسوع: اذهب، ابنك حي. أنا بسأل لو أنا مكان الراجل ده كنت هسأل طب إزاي؟ الطبيعة إنك يا سيد تروح وتحط إيدك عليه علشان يخف. بس الرائع خادم الملك كان عارف يعني إيه أمر يصدر من الملك، الكلمة اللي قالها ما ترجعش وإنها هتتنفس كده كده. فعمل خادم الملك حاجة واحدة خلته امتلك الشفاء لابنه. مكتوب: فآمن بالكلمة التي قالها يسوع وذهب. ما فكرش وما خدش وإدى مع نفسه ولا مع الرب يسوع زي ما احنا بنعمل. أصل الملك قال فكان، هو أمر فصار، خلاص خلصت. تعالوا ندرب روحنا ونصلي رب يعن ضعف أو عدم إيماننا. عندي سؤال، يا ترى موضوعك محتاج كلمة من القدير؟ على فكرة هو قال كلمة للعازر وقام، وما فرقش معاه كلام إخواته لما قالوا ده أنتن، مش مهم أصل أنا أمرت خلاص. اسمعوني، لما وإحنا بنصلي نقول له قول كلمة ونؤمن في قوته، هتحصل اختراقة والسماء هتتفتح بالمعجزة. تعالوا نصدق في سلطانه إن الأمور اللي داست عليا طول السنين اللي فاتت من صراعات وضعف وحزن، رب باعت النهاردة التلغراف لحد، خلاص عدت، بيقول كلمة مختلفة على حياتك، خلاص أنا أمرت بعزك، سأقيمك على مرتفعاتك وأجعلك تطأ الجبال، أنت اللي هتدوس على أعدائك ومعطلاتك وهتنال البركات السماوية والأرضية اللي حضرتها لك. في حد بيقول إن في أمور ماتت في حياتي، رب النهاردة بيؤمر بالحياة على كل اللي مات في حياتك زي ما أحيا ابن أرملة نايين. بس علينا أمر مهم، إننا نروح له بألمنا وأمراضنا زي خادم الملك، ونقدم له كل حاجة وننتظر بإيمان كلمته على حياتنا. تعالوا نقول له: نؤمن إنك تقول كلمة فتحول حياتنا لنصرة وحرية وشفاء، لأنك إله رهيب وعجيب. آمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة هي أحد الملوك حكم على 2 من الخدام عنده بالإعدام، وحدد ميعاد تنفيذ الحكم بعد شهر من تاريخ إصداره. وكان في واحد منهم مستسلم ومكتئب ومحبط، خلاص اتحكم عليه بالإعدام، هيعمل إيه؟ خلاص انتهى الأمر بالنسبة له. لكن السجين التاني كان ذكي وقعد يفكر في طريقة خبيثة إزاي يأجل حكم الإعدام. فتذكر إن الملك بيحب حصان معين دايما يقعد معاه ودايما يلعب معاه ودايما يقضي معاه الوقت. فطلب من السجان وقال له أنا عايز أكلم الملك حالا. فخدوه للملك وقال له يا جلالة الملك، أنا عارف إنك بتحب الحصان الفلاني، وأنا أقدر أعلمه لك الطيران، وأقدر أخليك تركبه وتطير بيه، وتبقى كده منظر جميل قدام الناس، الملك راكب الحصان وبيطير بيه في كل حتة، بس ده هياخد مني حوالي 5 سنين. سمع زميله السجين الكلام ده وقال له إزاي تعلم الحصان يطير؟ هو في حصان يطير؟ فقال له أنا اديت لنفسي 4 فرص خلال 5 سنين، إما أن الملك يموت، أو يمكن الحصان يموت، أو يمكن أنا أموت، ويمكن أعلم الحصان الطيران. وإن كان الراجل ده اتصرف بذكاء، لكن مرات كتيرة بيكون عندنا مشاكل وأزمات صعبة مش عارفين نعمل فيها إيه، وحاسين إن دي نهاية المطاف. لكن في مزمور 68 عدد 20 بيقول الله لنا إله خلاص، وعند السيد الرب للموت مخارج. أنا عايز أقول لك كل مشكلة ليها حل، كل أزمة ليها حل، ربنا عنده حلول حتى للموت، ربنا عنده مخارج من هذا الموت. هل كان في أي أمل أو نجاة للفتية الثلاثة في دانيال 3 عدد 18 لما قالوا لنبوخذ نصر ليكن معلوما عندك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته؟ ويقول الكتاب امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه وأمر أن يحمل أتون 7 أضعاف أكتر من المعدات، ومسكوا الفتية الثلاثة وربطوهم وقيدوهم ورموهم في أتون النار. هل في أي فرصة نجاة ولو 1%؟ الحقيقة مفيش، هم ميتين، دول اترموا في أتون النار. لكن في عدد 26 اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار وقال يا شدرخ يا ميشخ يا عبدناغو يا عبيد الله العلي، اخرجوا تعالوا، لأنه شافهم بيتمشوا في الأتون وشاف معاهم الرابع شبيه بابن الآلهة. فخرج شدرخ وميشخ وعبدناغو من وسط النار، يقول الكتاب ولم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، سراويلهم لم تتغير، رائحة النار لم تأتي عليهم. في أمل لشخص اترمى في جب مليان أسود؟ نقرأ ده في دانيال 6 لما رموه في جب الأسود، لكن دانيال يقول كده في دانيال 6 عدد 22 إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني. حينئذ فرح الملك وأمر بأن يصعد دانيال من الجب، فأصعدوا دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه، لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. علمنا يا سيد أن ندرك أن للسيد الرب في الموت مخارج. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: الحسد. الحسد مش مجرد نظرة ولا عين بتشوف وتحسد، بس من خلال النظرة دي ممكن نفرح لغيرنا أو ممكن نحزن ونغير ونحسد. الحسد بيبدأ بنظرة على نعمة في إيد غيرنا، فبدل ما نفرح لغيرنا بنتضايق وبنحس بالغيرة ونتمنى إن اللي عندهم يكون عندنا وكمان يزول من عندهم، وهو ده الحسد. قال عنه كتاب إنه نخر للعظام، لأن الحاسد بيكون قلبه مليان مرارة وبيكون فاقد للسلام كمان وبيكون في غضب مكتوم. فالحسد بيشوه نظرة الإنسان لنفسه وبيشوه نظرته كمان لربنا وكمان للي حواليه. الحسد بيبعدنا عن الله، الحسد بيغمي عينينا عن نعمة اللي في حياتنا، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش. ومن منظور كتابي مفيش دليل إن الحسد قوة خارقة بيعذب المؤمنين أو ممكن الحسد يأذيهم، لكن الحسد بيسبب للحاسد توتر، صراعات، مشاكل وحقد، وده الإنسان الحاسد. لو اكتشفت إنه جواك، أولاً درب نفسك على الشكر، الشكر في كل حاجة حتى على أبسط الأشياء، على نفسي والنعم اللي عندي والحاجات اللي ربنا ميزني بيها. القناعة على فكرة حاجة ثمينة جداً ومهمة جداً، ولو مش شايف أي حاجة افرح بنجاح الآخرين، افرح وصلي علشانهم، وصلي كمان لنفسك إنه الرب يفرحك زي ما بيفرحهم. أشكر على أبسط الأشياء، في كل شيء أشكره، كونوا مكتفين، افرحوا مع الفرحين. وفي الآخر لو في شخص بيحسدك وحاسس بمشاعر مقارنة وغيرة ليك منه، صلي، صلي علشانه. وفي النهاية القلب الشاكر ما يعرفش الحسد. اختار تشوف النعمة اللي عندك مش عند غيرك.

حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مين أنا؟ النهاردة بالآية الجميلة اللي عندي من رسالة أفسس الإصحاح الثاني، نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نحن عمله، تخيل أنا اسمي هويتي شخصيتي شخصيتي وكينونتي، أنا عمل الله قد امتزت عجبا، حط كل الجمال اللي عايز يحطه فيا وفيك في الإنسان اللي الرب أحبه، في الإنسان اللي الرب خلقه وخلاه قريب جدا ليه، لكن بسبب الخطية انفصل إنسان عن الله وعاش في خوف وفي خزي، لكن الرب صالحنا ورد لينا هذه العلاقة وبيقول لي وبيقول لك النهاردة أنت مش عارف أنت مين. عشان كده أنا باخد قيمتي وهويتي من هذه الآية، أنا عمله، أنا عمل الله. لما بنبص على المصنوعات، عربيات، لبس، يقولك ده مصنوع فين؟ ده مصنوع في أوروبا، يبقى ده هايل. أنت إنسان سماوي، أنت من صنع إيد الله القديرة، وهذا الأمر يخليك النهاردة فرحان ويخليك دايما شايف نفسك بهذه القيمة الغالية. أنا عمله، أنا عمل الله، مخلوق في المسيح يسوع لأعمال صالحة، خطة عظيمة صالحة ومرضية وكاملة، لأعمال جميلة عظيمة تؤثر في حياة الناس اللي حواليا. أنا مخلوق، ولما الرب خلقني الرب أعطاني أيضا مستقبل، أعطاني خطة عظيمة لحياة مميزة. أنت مميز ومستقبلك مميز ومخلوق لأعمال صالحة، هو سبق وأعدها. تخيل إن أنا وإنت ممكن نعيش كل يوم مش في حيرة، مش في يأس، مش في اكتئاب، عندنا إدراك عميق إن إحنا مخلوقين وعندنا خطة عظيمة في حياتنا، في جوازنا، في شغلنا، في تربيتنا لأولادنا، في خدمتنا. الرب عنده خطة لحياتك، خطة عظيمة، أنت عمل المسيح.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار.

يا رب مش طالبين غير حضورك، مش طالبين غير ان احنا نلمس حضورك ونتلامس معاك وجه لوجه، نشوفك ونسمعك، نحس بوجودك. كل حاجة في العالم ده متصممة بس علشان تبعدنا عن حضورك وتبعد أرواحنا عن ان احنا نتلامس معاك. بصلي يا رب لحضور النهاردة دلوقتي هنا، بصلي يا رب ان كل حد فينا يحس بيك ويحس بقربك. يا رب انت قربت، قربت بدل الخطوة ميل. وبطلب يا رب ان احنا نحس بوجودك دلوقتي. هو ده ما احسن وما اجمل، ان يسكن الاخوة معا. اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي. تعرفني سبيل الحياة، امامك شبع سرور، امامك شبع سرور. عايزين نشبع، عايزين نشبع ونتملي بيك ونستمتع بحضورك يا رب. وانت قلت وجهي يسير فأريحك. عايزين الراحة دي يا رب، عايزين السلام ده، عايزين راحة من عندك يا رب دلوقتي. كل وجع، كل خوف، كل ألم، كل بعد، كل جفا يدوب دلوقتي قدامك يا رب. ونرتاح، نرتاح في محضرك. كل حد يا رب بيحاول يمسك بزمام الأمور وإيدهن نشفت وتعبت، عايزين يا رب نيجي نسترخي يا رب بين إيديك. عايزين نستمتع بحضورك يا رب دلوقتي. بنصدق إنك هنا وبنصدق إنك في وسطنا.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: في يوم من الأيام في شاعر مصري مشهور كتب قصيدة درسناها وإحنا في ثانوي، تقول يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء. كتير قوي كنت عمال أفكر، لأنه أجيال كتيرة طلعت بتفكر إن والله خلقنا تعساء. دي اللي القصيدة دي بتقوله، إنه ما بأيدينا خلقنا تعساء. والسؤال، تفتكر الله لما خلق الخليقة دي كلها خلقها وخلقني وخلقك عشان نعيش تعساء؟ تكتشف إن الحقيقة في الكتاب المقدس عكس هذا الكلام تماما. ففي العهد القديم يقول كده، فلا تكون إلا فرحا، ويجي في العهد الجديد يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كلمتي ليك النهاردة وكلمتي ليك النهاردة، ربنا ما خلقكيش للتعاسة. الله مش عايزك تبقى تعيس، دي مش في خطة الله إنك تعيش تعيس، بل أبدا ده في خطة الله إنك تعيش فرحان، ويكون الفرح ده أسلوب حياة تعيش بيه. أنت من حقك تعيش سعيد، من حقك تعيش فرحان. الفرق الوحيد إنه الإنسان اللي اختبر الله وقبل المسيح مخلص شخصي في حياته، فهم إنه الفرح الحقيقي بينبع من الداخل مش من الخارج. إحنا عايشين في العالم ده بنحاول ندور على حاجات تفرحنا، أو نشتري عربية أو نشتري حاجة، بنحاول حتى نتفرج في التلفزيون على حاجات تفرحنا، وبنكتشف مع الوقت إن كل هذا الفرح فرح وقتي، بيظهر في وقت معين بفرح بيه وبعد كده بيروح. لكن الفرح اللي بيديه الكتاب المقدس، اللي بيديه الله ووجود المسيح في حياتنا، فرح بيخلي الفرح داخلي مهما كانت المؤشرات الخارجية ومهما كانت الظروف الخارجية. واحد في العهد القديم قال كده، مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، راجل حط كل فلوسه في البورصة وفي مصانع وفي شركات وفي مزارع، وجي في الآخر اكتشف أن كل ده راح، فقال فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتونة وا وا وا وا، إلا أني أفرح بالرب، إلا أني أفرح بالرب. أنا اكتشفت أن فرح الرب اللي جوايا بيخلي أنه مهما كانت الظروف الخارجية، مهما كانت الحياة برة شكلها إيه، ما بتؤثرش عليا، لأن أنا فرحان، فرحان بالرب. في يوم من الأيام تلاميذ الرب يسوع كانوا قاعدين في البيت، ويقول الكتاب عنها إن وكانت الأبواب مغلقة. كلمة مغلقة يعني مقفولة عكس إرادتهم، يعني أنت قاعد حاسس إن كل باب حواليك مقفول. معرفش عمرك اختبرت إنك تعيش وتصحى في يوم كده لأن كل حاجة متقفلة، كل حاجة واقفة، كل حاجة عكس ما أنت كنت تتوقع. بس يقول الكتاب إنه في يوم الأحد والأبواب مغلقة جاء المسيح، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. اختبار غير عادي، برغم إن البيبان ما اتفتحتش، لكن اللي اتغير هي حالة الإنسان من جوه. التلاميذ فرحوا برغم إن الأبواب ما اتفتحتش، وده اللي أنا عايزك تختبره النهاردة، إنك تفرح بالرب مهما كانت الظروف. أنا مش مستني حاجة تفرحني، أنا مش مستني حاجة تحصل من عالم تفرحني، أنا فرحان، أنا فرحان بالرب، أنا فرحان بالرب اللي جوايا. اتفتحت البيبان أو ما اتفتحتش، اترميت في الأتون، النار انطفت ولا ما انطفتش، أنا فرحان، فرحان بالرب. بس اللي يضمن فرحك ويخلي فرحك يدوم، إنك تعرف إنه ثمر من ثمر الروح القدس محبة، فرح، سلام. يوم ما بتقبل الروح القدس جواك، يوم ما بتمتلئ يوميا بالروح القدس، يوم ما بتخضع نفسك لروح الله اللي جواك، مش بس بيعطيك محبة لكن يعطيك فرح، ويتحقق قول الكتاب فلا تكون إلا فرحاً.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

علمنا يا رب نعرف نعبدك طول الطريق، مش في الأيام الحلوة ومش لما نكون بنحتاج منك حاجة، بس نكون بنعرف نعبدك في كل وقت وفي كل ظرف. علمنا نعبدك وقت المرض، علمنا نعبدك وقت الألم، علمنا نعبدك وإحنا عندنا فقد. علم قلبي يا رب إنه يعرف يتبعك ويتكل عليك في كل وقت. علمنا يا رب إنه حياتنا معاك ما تبقاش مواسم، علمنا يا رب نجيلك بضعفنا.

ملينا يا رب من حبك فنعرف نمشي كل خطوة في حياتنا معاك. علمنا يا رب نعبدك بكل قلبنا بكل فكرنا وبكل قوتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك ونديك مساحة تيجي بحبك وتيجي بسلطانك في حياتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك يا رب في محضرك لينا يا رب حريه.

يا رب نحطك انت فوق كل شيء. علمنا يا رب انه دايما في حياتنا انت تكون عالي جدا فوق كل حاجة، فوق يا رب كل ظروفنا، فوق كل احوالنا. صلاتنا يا رب النهاردة انه نتعلم في حياتنا نختارك انت، نختار نتكل عليك، نختارك انت قبل اي حاجة تانية. بصلي يا رب لكل حد بيسمعنا النهاردة انه يعرف ياخد الخطوة دي معاك، ولو اخدها يا رب يعرف يكمل بقوة من عندك انت. تيجي يا رب بقوة فتساعدنا يا رب نمشي الطريق معاك، نعرف يا رب نعبدك في حياتنا، نعبدك يا رب في شغلنا، نعبدك يا رب في بيتنا، نعبدك يا رب في كل علاقاتنا. آمين.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنة بكريمات وبتمرينات، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش؟ انا مش عارفة احنا بنعمل كده ليه في نفسنا وفي بعض. على فكرة الموضوع ده مش بيتعمل فينا بس، احنا مشاركين فيه. الموضوع بقى مركب قوي، يعني مثلا مفيش حد مجالوش على فيسبوك فيديوهات عن مشاهير وشكلهم هم صغيرين وبعدين شكلهم هم كبير، ويقول لك شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنة، يبعت لك صورة وعلامات الزمن باين عليه. طب ما عادي علامات الزمن والعجز لازم تظهر عليه، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. حد يقول لك انا شفت فلان الفلاني في الشارع بعد 20 سنة ما كنتش شفته، انت تلاقي نفسك بتساله كده كبر؟ عجز؟ ما طبعا عجز. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش؟ احنا بقى بنعمل ايه في بعض؟ انا قفشت نفسي بقول لكذا